إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. أعلن وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آية مسعودان أن حصيلة حادث انقلاب حافلة في ولاية بومرداس ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحا منهم اثنان في حالة خطرة، مؤكدا أن هذه المحصلة مؤقتة. اندلعت حرائق جديدة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأشيج الرياح القوية، ومن بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عمليات الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار في فرنسا وإسبانيا. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها أوقفت سفينتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز، ما زاد من المخاوف المتعلقة بتعطل إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري هذا الأسبوع. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: يوسف رجي أو الدبلوماسية المغيبة. في أحد المؤتمرات الصحفية لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عام 1994، تحدث عن أن هناك دولة وهناك دولة الآخرين. كان يقصد يومها دولة النظام الأمني اللبناني السوري التي كانت عمليا هي التي تحكم، أما الدولة الرسمية فمنها من كان متواطئا ومنها من كان عاجزا، وفي الحالين كانت دولة الآخرين تحكم وتتحكم وتقرر. تذكرت هذه الواقعة لأنني أتلمس دولة آخرين ما زالت لديها جيوب في الدولة الرسمية القائمة، وهذه الجيوب تبدو وكأنها قادرة على أن تشيل وتحط في بعض المفاصل والقرارات، ومن ممارساتها حملة التخوين التي يشنها حزب الله على وزير الخارجية يوسف رجي. ليس مستغربا أن يشن حزب الله حملة على الوزير رجي، فمن منع رجله الحاج توفيق من أن يأتي إلى مبنى الخارجية ويطلع على مراسلاتها ووثائقها كان الوزير رجي، وهذا لم يكن يحصل في أيام وزراء الخارجية الذين كانوا محسوبين على حزب الله وعلى التيار الوطني الحر. أعاد وزير الخارجية يوسف رجي إلى وزارة الخارجية دبلوماسيتها اللبنانية، وهذا ما استفز حزب الله فبدأ بحملته. لكن ما فات حزب الله، وهو بالمناسبة من تبقى من دولة الآخرين، أنه كلما هاجم الوزير يوسف رجي وخونه كلما ازداد الوزير رجي قناعة ورسوخا في قناعاته وأدائه. بالمناسبة لمن يهوى دولة القانون، هل قرأتم صلاحيات الوزير في الدستور اللبناني؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الجمعة 31 تموز 2026 أوفت تحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي برنامج نجوم الظهر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت. شوية زمن حلو وشوية أصالة ما بيشكو من شي بهالأيام. عصام الدراما المحلية اليوم معي بنجوم الظهر وحدي بستوديو. الليلة الأخيرة فارس الأحلام، السجينة بلا ذاكرة، لونا، الرؤية الثالثة، والتقينا لو ما التقينا، بالقلب وين كنتي، أمير الليل، زوجتي أنا، البداء، العائدة، بين بيروت ودبي، بنات عماتي وبنتي وأنا، واللائحة تطول وتطول وتطول.
1: والبداء
0: والبداء يحو البداء كيف لك هاتو قلبك عم بداء، هيدا اللي مفوكس عليه البداء القلب عم بداء طبعا وحتى يضل عايش، ولكن دقة عن دقة بتفرق.
1: لا المهم يضل يدق على كل
0: المستويات،
1: على كل الموجات،
0: على كل الموجات طبعا. عن جد اللائحة تطول، يعني إذا بدي عد أعماله أكان أكتر شيء على الشاشة الصغيرة، ولكن في مسرح أكيد وفي أفلام سينما بفتكر بضل بكرة عد وما بخلص، وفي إذاعة كمان برامج إذاعية. الله يرحمك يا أطوان غندور
1: ويا غسان أصطفين.
0: عصام الأشقر الممثل، عصام الأشقر والمرجع اللغوي، معي أنا المرجع اللغوي. بس بدي أسأل عن شيء، وبتعرفوا في أخطاء شائعة باللغة العربية وبعدنا نحن بنسأل، يعني نحن جيلنا بعده بيسأل، وبعده إذا ما اللي حده ما عرف يجاوبه بيتصل بمرجعه اللغوي حتى يفسر له وحتى يدقق له اللغة وموقع الكلمة بالجملة. بقى كمان أيها المرجع اللغوي، لو زمان أنا ما حكيتك حول هيدا الموضوع بالذات، ولكن أنت عطول بالقلب،
1: خلي لي قلبك. وقل لمن يدعي في العلم معرفة
0: صحيح
1: حفظت شيئا
0: وغابت عنك
1: أشياء. قد ما تكون بتعرفي إلا لا يطلع شغلي تحط لك علامة استفهام، بديك تركدي على المرجع مثل ما تفضلتي وقلتي. ومع الأسف اكتار معتبرين الخطأ الشائع صحيح وماشيين فيه وآخر همون.
0: وآخر شي بيعتب مين حط هذه القواعد؟ ما هو بني آدم إنسان مثلنا مثلك يا عمي، شو هالتبرير هيدا؟
1: مثلك مثله، بس هيدا كان مليان معبى. أحد الأصدقاء نادف قصيدي لا فيها منصوب ولا فيها مجزوم، لقيت آفية وماشي، هل تذكرين لم تقتنعين قلت لك يا فلان قال لي حسيت، قلت له يا أخي روح تعلم قواعد وبعدين حس إجباري. أول شيء يسعد عواتك وعوات المستمعين، وألف شكر على الاستضافة، ومبسوط أني طالع معك.
0: وأنا مبسوطة أكتر
1: حبيبتي،
0: أهلا وسهلا فيك. الممثل عصام الأشقر، إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، بأي مرحلة بلشت تطبق هالقول؟
1: ولو جزئيا مع الأسف بالفترة الأخيرة، وقت اللي انضربنا كلنا اقتصاديا ومرضيا إذا بديك، وبعدنا ماشيين فيه.
0: أنا عم بحكي على الصعيد الفني.
1: ما أنا عم بحكي على الصعيد الفني. يعني بكل تواضع أنا اللي معتذر عنه، ما بدي أقول اللي رافضه عيب، اللي معتذر عنه أكتر من اللي شاغله.
0: صحيح.
1: لأنه أنا بهمني كان لما تقلي لي شفناك بدور وناطرينك بدور، بدي يكون مسؤول وما في ألعب دور حبي الله، خصوصا انه كان في عنا المسرح، كان في عنا الاذاعه، يعني الموارد اللي بتعيشي كانت موجوده. لما انعدمت كلها صرت مضطره تشتغلي فيديو كليب، تشتغلي اعلان، تشتغلي دار مش مقتنع كتير فيه، بس انه فأريد ما يكون.
0: صحيح،
1: مع الاسف.
0: صحيح. اي هالادوار اللي ما بتقتنع فيها كتير ولكن انجبرت باخر فتره انك تلعبها، وقبل كنت ترفضها لانه مش مقتنع فيها. نوعيه الادوار اللي عصام الاشقر ما بيقتنع فيها وعن جد بيعتذر عنها،
1: بين هلالين، مش بس ما بيقتنع فيها، ما بيقتنع بكل بساطه بالمكافاه الماديه. يعني اليوم انت بدك اكس، أخي تفعله إذا بيستاهل، وإذا ما بيستاهل شوف غيره بكل بساطة. يعني إجا بده يشغلني كم هائل من الحلقات، عيب أحكي عن المبلغ. أخي شو بدك فيه؟
0: من هو المنتج أو المخرج أو
1: لا؟ أكيد المسؤول عن الإنتاج.
0: ومع المنتج الأسف المنفذ،
1: مع الأسف هلأ ما بعرف منتج منفذ مسؤول عن، ما بعرف، ما بفوت بتفاصيله، بس من باب تبييض الوجه يمكن ايام تطلع براس الممثل، سيما وانه في ممثل تاني حاضر، اما لانه محتاج اما لانه ما بده يروح فرصه. وصارت. صارت.
0: انت اعتذرت عن دور
1: جابوا ممثل اكبر مني بالعمر، الله يرحمه، اكبر مني بالعمر، ومش دور باي، دور جد يعني بيكون ما عدنا صغار، و تقريبا تلتين المبلغ اللي دفعوا لي اياه هن بالاول كان مضطر،
0: يعني اقل من المبلغ اللي دفعوا لك
1: طبعا. ومسلسل تاني كمان وصلوا معي لحد معين، طلعوا 4,000 دولار. يعني قلت له
0: كم حلقه؟
1: 15. كان
0: 15 ب 4000 دولار؟
1: 30
0: ب 4000 دولار؟
1: لا،
0: كل حلقة
1: طلعوا 4000 عن 8000. المشابه رح كان 8000، قال هالقد راصدين له. خي إذا هالقد راصدين له جيبوا ممثل عقد هالمصريات. طيب أوكي مندفع 12. تاني يوم إجا ممثل أهم مني، وأنا صريح أهم مني، اسم كبير وأنا بحبه واحترمه، اشتغلوا ب 8000. يعني
0: كانوا قايلين لك 12000.
1: إيه. يعني أنا زعلت مرتين، لانه يا اخي ما انا وياك قاعدين على طاوله وحده كنا امبارح، طب احكي بقول لك قديش وصلوا معي تستفيد انت. بس هيك انا اكيد عم سكر على حالي ومش ندمان بهديك الفتره، ما بندم. بس هلا حتى شغل ما في هلا.
0: صحيح،
1: ما في
0: للاسف. للاسف
1: بقولوا لي في دعايه، صور دعايه، في فيديو كليب، صور فيديو كليب. هيك
0: كمان مؤخرا كمان كان في نوع من المسلسل، يعني بين هلالين مسلسل، مش مسلسل أو حلقات، حلقتين أو ثلاثة أو أربعة. كمان يعني الشغلة كانت مهينة كتير، الشغلة معك كانت مهينة كتير.
1: ايه أنا زعلت آخر مرة،
0: كانت كتير مهينة.
1: أنا طبعا بعتبرها إهانة. طب أنا اليوم سيرك مرة اثنين ثلاثة أربعة وبعدين لا بتصير عم تركب على ظهري، سوري على التعبير، وعم تقلل احترام. قلت له مرتي الجاي إذا بدكم بعتوا وراي كومبارس بيجي كومبارس، بس ممثل بهالطريقة ها مش حلوة. ايه مش حلوة،
0: يعني معلش انت ما بدك تحكي، بس انه انا انصدمت بس عرفت انه ما بعرف كم حلقه 100 دولار.
1: لا لا لا مش خلص، شو بدنا فيه؟ شو بدنا؟ الله يسامحهم.
0: لا بس الله يسامحهم. بس الممثل له قيمته اللبناني،
1: اخذوا الحق على الممثل. طب بسير مره وبعدين
0: يعني الحق حق. عليك
1: انا بقول ايه الحق عليك
0: بشكل او باخر.
1: طبعا انا بتحمل جزء من المسؤوليه طبعا، بس انه انت فتح عينك شوي، ولو فتح عينك شوي.
0: 100% 100% للأسف. على كل حال خلينا هيك نحكي بشغلات هيك شوي بتفرح القلب، لأنه مثل ما عندك أمور هيك بتنغص لك قلبك وأمور بتنغص لنا قلبنا على الممثل اللبناني اللي قاعد ببيته واللي بيتأمبروا عليه واللي بيتأمروا عليه واللي بيجي الفنان الأجنبي.
1: لا ما حدا بيتأمبر عليه، يعني أنه الظروف عطيتهم من إيدهم والممثل لا حول ولا، يعني شو بيعمل قاعد
0: هذا الممثل اللبناني، يعني طبعًا إذا طبعًا. فينا نقول 60 أو 70% من الممثلين اللبنانيين.
1: إذا بتقولي أكتر أكتر
0: أكتر، لأنه عم نشوف بالبرامج المشتركة بالمسلسلات بالبان أراب عم بيكون في ممثلين لبنانيين.
1: أوكي بس عديهم عصبي هيك كم واحد كلهم جايدين وبيستاهلوا، بس كمان في كتار قاعدين وبيستاهلوا. إنه ما في إنتاج محلي، ما في إنتاج محلي شو بتعملي؟ مش برنامجين ما راح يساعوا كل المسلمين.
0: صحيح هذا اللي عم نقوله، هذا اللي عم نقوله للأسف. كان في مشروع عم بيقوموا فيه إنه بده يصير في دراما محلية وسبونسرات وإلى ما هنالك، يعني
1: قصدي تلفزيون لبنان.
0: إيه وعم بقصد وعم بقصد توني عاد اللي طلع معي توني بمقابلة وقال لي وفاء في مشروع كبير عم نشتغل عليه بخصوص الدراما المحلية. ما بعرف وين صار هذا المشروع.
1: إذا تلفزيون لبنان هيك كان في حكي

0: في الشغل، شو بتعملي؟ اهون شي هلا تجيبي منتج وتعملي اللي بدك اياه، بس هل قادره تسوقي؟ هون المشكله.
1: صح،
0: كان المسرح يبرم معنا
1: صحيح.
0: شهر واثنين
1: مسرح جوال
0: ونبرم بالمناطق كلها كلها، ما بتلحقي عد حفلات. ايام كنا نعمل حفلتين وثلاثه فرد نهار. طب ها وقفوا هلا، لمين بدك تعمل المسرح؟ عم نعمل المسرح هلا، بنحكي كمان عنه
1: اكيد هلأ. بدنا نحكي بدنا نحكي عنه. كمان بعدها اللهجه اللبنانيه بعدها مش مفهومه بالدول العربيه، ولا هيدي حجه؟
0: هيدي مش حجه، هيدي كذبه كبيره. انا بال 93 كان لي تجربه بالانتاج، فلما بدك تعملي شغله بدك تدعسي دعسات مظبوطة وتأمني انه راح تبيعي للدولة الاهم اللي بتأمن لك تلت الانتاج على القليلة وهي السعودية. كان في عنا ممثل صديق انا والله يرحمه جوزيف جبرايل، كان على اساس عم ناخد ونعطي نحن وياه، كلفناه يمرق لنا النص تنضمن احسن ما نصور ونكب، تنضمن انه راح تاخده السعودية. فقلنا له مرقنا النص للرقيب من خارج الطريق الرسمي وشو بده نحن مستعدين. تعرفي اول ملاحظه شو كتب لي اياها على
1: شو
0: على جلده النص؟ كان النص لناجي معلوف الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: الرجاء تحويل النص الى العاميه اللبنانيه.
1: انت بشو هو بشو؟
0: هو بالفصحى. كان
1: هو بالفصحى،
0: ما كان تلفزيون لبنان عم بيشتغل بالفصحى.
1: بالفصحى. اوكي،
0: هذا كان عم بينتجوا تلفزيون لبنان وجان خوري الله يرحمه. ف وقف قلت له لناجي خلص لي وانا بشتري منك وانا بدي انتجه. طلع معي ثلاثيه. الرجاء تحويل النص الى العاميه اللبنانيه. من اي سنه؟ من 93.
1: تحول؟ حولته؟
0: طبعا قعدت 10 ايام مشتغل بالنص اللي عملته بالعاميه.
1: مشي حاله؟
0: مشي حاله واخده واخدت السعوديه طبعا.
1: الانتاج كان لك؟ الانتاج كان لك؟
0: ايه. ليش هالكذبه اللي كانوا معايشيننا فيها؟ ما بعرف. ما بعرف.
1: طب استمريت بالانتاج؟
0: اكيد لا.
1: ولا كانت تجربه يتيمه؟
0: مرقنا بظروف شوي وقفتنا وكنا ارتحنا. كان
1: سبقكم القطار كان. طيب خلينا خلينا نرجع لورا حتى نحكي عن الحاضر، وما أجمل هذا الحاضر. مشروع عم تعملوه وعم بتصور مسلسل، عن جد هيك بفرفح القلب، بدنا نحكي عنه
0: إذا الله رب.
1: للتلي لوميير
0: بالمبدأ.
1: ويمكن تلفزيون يتاخده.
0: حريص انه ينفذه وشو ما كان. ما بعرف انه اذا كان بالعادة هيك، بس كان متحمس له كتير الاخ نور الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: ومات بس كانت ترتيبات كلها.
1: وانتو عم تعملوا بوسيطه يعني.
0: عم نعمله وافق عليه بسرعة وبشكل غير مشروط. إذا
1: مقدمه أنت فور فري لأنه دي يعني له علاقة ب
0: تسلميلي شبه فور فري،
1: شبه
0: لأنه
1: فور فري.
0: اليوم 16 حلقة ما نون حلقة أو اثنين يعني.
1: صحيح. أوكي. صح.
0: مضطرة تسيري طبعا لأنه في وضعية خاصة
1: وفي رسالة معينة بدها توصل.
0: بس أنه بالنتيجة كمان نحن عم نروح ونيجي ونحط بنزين.
1: أكيد.
0: نشرب وناكل
1: أكيد.
0: لا ماشي الحال
1: ماشي الحال. بدنا نحكي عنه هذا المسلسل. ولكن ترجع لورا، ذكرنا أنطوان غندور رفيق الدرب لعصام الدراما المحلية لعصام الأشقر. بدي هيك كم شغلة فيها حنين وفيها هيك احترام وفيها لأنطوان غندور الكاتب، هذا الكاتب المتميز أنطوان غندور.
0: يعني ما فيك تحكي عن أنطوان غندور إلا بده ينقلب شعورك ما بعرف 180 درجة. يمكن أنطوان غندور حالة خاصة وكانت تربطني فيه علاقة خاصة. يعني أول شيء ما فيك تطلعي قد ما اختلفت معه منه. أنطوان غندور كان يكتب لي إلي بكل تواضع. كل سنة يقول لي اسمع شو بتقول، هو عم بيكتب يقول لي، كان مكتبه تحت مني. أول مرة قال لي، كان أكيد سمع عن شغلي مع رومي ولحود الله يرحمه، كلنا صرنا نقول الله يرحمه،
1: صحيح
0: الله يرحمنا معهم. فقال لي هيدا النص، هيدا دور فلان، هيدا دور فلان، هيدا نق الدور اللي بدك إياه. خط دور ما حدا قبله من كل الموجودين،
1: اللي هو وبأي عمل
0: بحزب سعد الله، دور الثري صاحب المشاريع ومدير عام الفندق الختيار. وأنا عمري 30 سنة كان عندي دور بالسبعين 80 سنة.
1: طب ما حدا أخده لأنه ما
0: بدون، مش ما حدا أخده، عطيني الناس وقال لي نقيت، هيدا تحدي إلي.
1: أي بس كنت عم تقلي أنه هيدا الدور ما حدا أخده، مش كانوا يرفضوه،
0: ما حدا أخده بجدية، يعني أنه عصام بده يعمله.
1: أوكي.
0: الله يوفق الكل والله يبارك بالكل. كتير كتير كتير أوقات تتذكري شغلة تضحكي بتقولي الحمد لله ضل الله معنا، لأنه النية دايما كانت طيبة.
1: صحيح.
0: لا نشلحون الجاكيت بتبين إنه الجاكيت كانت اللي عم تلعب، ولا نخبولي العصاية تطلع العصاية هي الممثل. والله يرحمك يا كمال الحلو، راح حضر وكانت شوي هيك في
1: حساسات بينك وبينه،
0: حساسية بيني وبينه لشغلة صارت بالتلفزيون. حضر المسرحية، اجا وقف على الأفانسان، خبط هيك على الخشبة مثل ما خبط، سوري، وقال لي كنت عم براقبك حتى وقت ما عندك حوار، لحتى اكمشك وين بدك تقشوط. حطيت على عيني وحدك اللي كنت عم تلعب، مع احترامي والباقيين عم بكبوا برم ظهره وفل، ينضل ما عم بيحكي معي بس عطي رأيه،
1: عطي رأيه. هل قد كان شفاف هيدا الزلمة؟ صادق مع حاله.
0: هيدا كمان من الأشخاص اللي مرقوا ما فيكي ما تحترميه. ما فيكي.
1: هلا مرقت شغلة انه انا مش يعني بس اشلح الجاكيت، الجاكيت كانت عم تمثل، وبس خب العصا يعني العصا كانت عم تمثل. هيدا
0: انت بتعرفي شغلات الممثلين، مش كلهم بيبقوا بلا ما نحكي سلبيا، مش كلهم بيردوا لك انك انت تنجحي. مش كلهم،
1: صح،
0: مش كلهم إلي سنايفر. إلي سنايفر أنا وين ما بروح بخبر خبريته، عمل شغلي عم برد لي إياها، نلعب مع بعضنا الممثلين، هو وعلى البلكون عم يسفقنا محاضرة، هو قبطان السفينة، ببرم ظهري للناس، بصير أنا بتفتفله وبعمل له جريماس بوجهي، بصير يضحك ويحكي، إجا بده يرد لي إياها، يشد فيي هو وشربي اللحود حتى ياخذون. انا بتضل على المسرح، عندي مشهد بدها تفوت ليليان، عندي مشهد انا وياها، فتمسكت بالعمود وما ظهرت معهم. من بعد ما يأسوا هو وشاربل وظهروا، برامت انا كان معي دور حراجلي، روكوز النحراجي، قلت له ماليش جلادي، ما في شيء الكلمه، بس بموقعه قامت الصاله ضحك. مش هون الخبريه، خبريه تاني يوم. شو بدك اعمل الي سنايفر؟ عمل لي نفس الحركة،
1: أنت ترجع تعيد.
0: فت على الكوليس، قلت له إلي عن جد أنت بتدوخ بالعادة، إذا واحد شغلي بتضحك لغيره بيعمل جهد قال لي أف شغلي بتجيب ضحكة لزميل إلي بحرمه منها،
1: نفس الصوت. الله يرحمه.
0: شفت الأخلاق والأصالة هو ما عادش عنا كتير منهم، ما بتخلى بس ما عادش عنا كتير منهم. يعني في أشخاص كانوا ممنوع انت تضحكي هني، بس في اشخاص يعني مثل الله يرحمه ابراهيم مرعشلي، ينبسط انك عم يعطيك لتعطي وتضحكي كمان معه. هو اللي مليانين من نفسهم وما عندهم عقد قليل، بس هو جواهر.
1: طب مين اللي كان طيب وكل شيء، او طيبه وكل شيء، بس ما على طول بتحب هي تخطف الاضواء وما بتحب انه حدا يطلع عليها، او حدا لكن الادب العربي شو عويس، انه حدا يقفز عليها
0: لا ليك أنا لأني حذر بكل بساطة وتواضع، لا عم بحكي عن الممثلين والمشاركين. الأشخاص اللي بشوفهم هيك بتجنب، ما بشتغل معهم بكل بساطة. وكانوا معرف يعني، ما بدنا ضرب بالميت حرام. ففنانين كبار كنت أمسي تروح أتفرج عليهم وقل لهم إياها، بحب أجي أتفرج عليكم وزقف لكم، بس ما بحبهم معكم على المسرح بكل بساطة.
1: طب مثلا الراحل الكبير أنطوان كربير من أي فئة كان؟
0: كنت عم تحكينا عن أنطوان غندور بطل برديك.
1: خلصنا من أنطوان غندور، مكفيين بالأنطوانات. أنطوان كربيج.
0: لا أنطوان كربيج جبل قليل يجينا مثله.
1: أكيد أكيد، بس احنا بدنا نرجع على السؤال اللي أنا سألته، أنه ناس
0: كل سنة كان يقول لي شايل لك دور رئيسي. بس ما بدي أزعل أنا وأنطوان غندور، لأنه أنطوان أنت معه وعم بيكتب لك. وخلصت.
1: هذا هو العذر يعني كان.
0: ونبي أبو الحسن كنت انبسط وروح اتفرج عليه وكل شيء وزقف له.
1: شو
0: لا أكيد كنا بعدنا
1: بعدكم أولاد يعني، بس
0: لا مش أولاد، كنا أنا أكبر منه يمكن، كنت أنا حاضره مرتين على المسرح بال74 يمكن. أوكي. بس أنه بكر كتير شو راح، ما صلنا مجال طبعا.
1: نعم. مع مين كنت حابب أنك توقف قدامه على المسرح وما صارت الفرص، ما سنحت الفرصة؟
0: يعني
1: لا،
0: كتار الكبار اللي وقفت معهم وسنحت الفرص، وبالنسبة لي كانت شغلة مهمة طبعا
1: أكيد،
0: بس أنه ما كنت أركض وراها الشغلة.
1: صحيح.
0: يعني دايما بحكي عن فيليب عقيل، يعني
1: كمان.
0: فيليب عقيل اشتغلنا مسرحيتين. وطبعا فيليب لما بكون على المسرح بتكوني انت ممثل وطالب متلقي اذا بديك بطريقة غير مباشرة، لانه عملاق مثل هيدا اصيل وابن مهنة تستفيد منه بعسكايت اذا بديك.
1: نعم. منوصل، خلينا كمان نحكي شوي عن شكري أنيس فخوري. شكري اللي كنا سوا نهار التنين بالكافئات، واللي بمرسوم جمهوري تسمى القسم السمعي والبصري باسمه شكري أنيس فخوري بالكافئات. شو بقول لك شكري أنيس فخوري؟
0: شكري أنيس فخوري ظاهرة بكل معنى الكلمة بالدراما اللبنانية، ظاهرة. واللي عزز حضوره أكتر مع احترامي لكل اللي اجوا عن جن، اجا من وراء الألم، القلم يعني، لأنه الإنسان أديب اجا بقصته أول شيء على التلفزيون على الدراما، منه دخيل يعني، ما اشتغل تكنيسيان بالوسط وبعدين فلفش بالكتب وإجا كتب. لا
1: يا عدرا، شو عم بزت رسائل هون وهون وهون وهونيك، واللي بده يفهم يفهم، وعلي يفهم يفهم.
0: ما ضروري تكوني مباشرة الشغلة. يعني في كتار وخصوصي هاو بيخوفوا وبيتلوا الساحة عجقة، هاو اللي بيعملوا لك شغلة مرة واثنين وثلاثة، وخصوصا مع ناس انه مش كتير جهابزي. يوم لما بتقليلي أحدهم اشتغل مساعد مخرج مع علي عبد الخالق بمصر أو مع إكس، بتقولي عم بيتعلم من مدرسة، أو مع نجدة أنزور بتقولي هيدا مدرسة، بس اللي اشتغل مع مخرج
1: عقد حاله.
0: طب إنه وبعدين صار مخرج، طب كيف بدك تاخذيه بعين كتير كبيرة، خصوصا إنه أنا مش ضد الإبداع، بيجي من فوق. العبقرية بتجي خلقة. انت بتاخدي هالتقنيات وبتبدعي اذا عندك اياها، بس اذا كنت عاديه طب انه ما تواخذينا. اليوم بيكون كان واحد كاميرا مان كتير مهم، انت خرج تعمل مخرج يا خي، مين قال؟ ما المخرج مش بس كادر وتصوير.
1: صح.
0: المخرج كل شيء، اعاده كتابه واداره ورؤيه وابداع. مع الاسف هون بلبنان بكل المجالات في ناس موجودين لأنه ما لقوا شغلة بمجال تاني مع الأسف.
1: وهو دي أثروا على الدراما المحلية
0: طبعا
1: كتير.
0: مش بس على الدراما، على كل شيء يعني، على الفن لا، على الموسيقى لا، على الغنية لا، على الشعر لا. وين الكلام اللي بعده 40-50 سنة بتردد الأغنية وبتستمتع بالكلام؟ اليوم الكلمة ما بتعيش معه تيخلص الغنية.
1: صحيح.
0: تيخلص الغنية ما بتعيش معه.
1: صحيح. عصام الأشقر ليه ما رحت على مصر مع أنه أنت موهبتك كبيرة؟
0: أنا رحت على مصر.
1: إيه بس ليه
0: أنا
1: ما؟
0: بدي هون بدي يكون موجود. لما كانوا يروحوا على مصر لأنه كانت الإمكانيات هون والمجالات كتير قليلة. بس اليوم سبقنا كتير دول، طبعا مش مصر عم بحكي، سبقنا كتير دول. وهيدي ضرتنا لأنه كنا اخدينا بخف أنه نحن الأول. بخيلها كلهم صار عندهم ناس متخصصين، عندهم الإمكانيات المادية اللي عملوا فيها استديوهات واشتروا أهم المعدات، المعدات
1: المعدات
0: عرفتي. فسبقونا ونحن نايمين، وخصوصا أنه مرقنا بفترة حرب
1: صح.
0: عطلتنا وأخرتنا كتير. بس أنه استهترنا يعني. لما كنت عم اشتغل إدارة إنتاج بالتلفزيون لبنان غلطة لحظة غلطتي لحظة خلاص انسى يا أخي. شو انسى؟ صار البرنامج يروح لهونيك ويرجع بالقلب. ما فيكي عم تشتغلي بالفصحى بدك تحترميها.
1: صح.
0: عم تشتغلي فن بدك تحترمي المهنة. ما في شيء اسمه يلا هات. الناس عم توعى.
1: وكيف كان مع النجمات؟ بس تكون هيك مدقق لغوي، في حواء في التاريخ دخلك
0: مثلا؟
1: كنت انت ايه كان في نجمات حلوين كتير عم بيشتغلوا، ولكن كان في مجازر لغوية.
0: طبعا انا كنت مش بالكل، لانه المخرج كان دكتور ادب عربي. دكتوراه ادب عربي. فلما ما كان هو، كان في مخرج بديل تلفن لمروان وقال لي هيك هيك القصة.
1: مروان حداد.
0: بتذكر مرة كنا عم نسجل، كانت كارول سميحة بتقعد بتقولي
1: دخلك زنوبيا كانت كارول.
0: المهم أريد شرابا أحمرا.
1: أحمرا
0: سكت أنا.
1: إيه.
0: فمين اللي عم يسأل؟ عصام الأشقر. سكتت. بالتصوير أريد شرابا أحمرا. قلت له وماذا طالع على ذلك؟ جلابا ولا شيء أخر؟ لك شو بك أستاذ عصام؟ قلت له يا أخي شو أحمرا ها؟ قال لي إيه مضافة، بس ما راح أقول لك وين مضافة.
1: يي كمان طلعت معه مضافة؟
0: مو هذا ستار شو بدي؟ طلعت طبعا حلت المشكلة من
1: كارول.
0: كارول.
1: ايه؟
0: وقالت وسكنتها والعرج أنك تزبطيها يعني.
1: أصدق.
0: هي أحمرة.
1: ايه؟
0: بس أحمر
1: نص نصيب. تمشي نص نصيب.
0: ايه؟ سكنتها بس أنه مضافة وين مضافة؟ ممنوع من الصرف يا أخي. لا في شغلة.
1: وغير ممثلات، لأنه عملوا كذا حواء في التاريخ، عملوا حلقات وحلقات.
0: ما بتذكر لأنه أنا كنت بس ب
1: بجزء بحلقتين منهم.
0: إيه وكان في
1: أوكي. أوكي.
0: عم بقلك المخرج هو مدعي اللغة يعني. جابوا استاذ يا حرام من جبايل.
1: إيه.
0: فكنا عم نعمل قراءة بالأوتيل ويا حرام الله يرحمك يا فادي.
1: فادي إبراهيم.
0: فادي لغته جدا جيدة.
1: صح.
0: فأنا قعدت على جنب إنه قريب بس احتراما للي عم بدقق أو اللي عم بيشوف. ف اختلفوا وياه على فعل عين المضارع تبعه
1: مع فادي.
0: لا عملت له أنا لفادي بإيدي هيك تنايم بجوزه. قال لي بعرف بس إنه لا هو ما بيعرف. أوكي ما بلوم الأستاذ مع احترامي لكتير أساتذة، الأستاذ بيعلمك الشغلات اللي كل سنة بعيدها وراسخة عنده.
1: صحيح.
0: مش مثل الممثل يلي بده يضل القاموس معه لأنه عم بيحكي كل ساعة شغلة جديدة وممكن يقلب الجملة تتغير كل يتغير.
1: صحيح.
0: كل بناء.
1: صح صح.
0: فحرام ما لحق يمسح عرق الأستاذ. قربني كل ما بدهم يسألوا صاروا يسألوني يسألوه إله الأستاذ.
1: عم ياخد أجرته الزلمة.
0: بعده يا حرام أول جلسة.
1: ايه.
0: قال لي قرب كرستك قعدني حده بالقوة.
1: ايه.
0: صاروا يسألوني صرت بوشوش احتراما يعني. آخر شيء معتذر.
1: ايه.
0: قال لي خي أنتوا بالمجال أوسع مني.
1: اه.
0: أنا بدي أعتذر. حلو فعل. قلت لي كلوديا ما تفل تاني أنا مش فيها بس قلت لي خليك.
1: عصام الأشقر بوجود كيف أكتر من مدرسة باللغة.
0: نعم.
1: وأكتر من معجم هون بتجي الصعوبة
0: يا ستي. ما زال في أكتر. أنت شو ما قلت بتكون
1: صح.
0: بتكون صح طالما أنه هيك بتجوز وهيك طبعا لأنه كان كل قبيلة عندها شيء وخصوصا عين المضارع يعني.
1: صحيح.
0: بس أوقات كوارث يعني إذا غيرتي بيقلب المعنى كله.
1: صحيح.
0: بيقلب المعنى.
1: صحيح.
0: يعني إحدى العزيزات بحبهم كتير قلت لك يا عمي شو يحصل
1: غلبت
0: المعنى.
1: ايه.
0: الحيوان لما بيأكل حجار بيقول يحصل. قلت لا هيدا خطأ شائع يحصل.
1: يحصل خطأ شائع. بيعطوا بيبدو رأيهم كمان.
0: خبرك شغلة.
1: ايه.
0: في شغلات أوقات بتفكر حالك بتعرفيها بتطلع لا ومش غريب يعني مش عايب.
1: لا طبيعي.
0: ايه كل إنسان هاي يعني أحد جهابز اللغة كمان قاعدين بمناسبة صرنا نطلع بعضنا أنا وياه لما قال اللي عم تقدم النصب التذكاري.
1: النصب؟
0: ايه.
1: هلأ هو بلبنان ما في إلا نصب
0: حبيبتي. طلعت مزبوط النصب.
1: عم تحكي جاد؟
0: عم بحكيك جاد. أنا تفاجأت وأنت تفاجأت.
1: ايه؟
0: وكتار بيعرفوا بني تفاجأوا.
1: ايه؟
0: طلعت مش نصب نصب.
1: نصب التذكاري.
0: رجعي شوفيها بالقاموس.
1: لا
0: أنا جيت ما فات براسي جيت ييه
1: النصب
0: ما بستحي لأنه شغلي
1: تعريف يمكن مسميين النصب لأنه فعلا نصب
0: هربوا يمكن من الكلمة اللي من الدوالة نحن النصب النصب ضيعونا قالنا فكرنا أنه النصب التذكاري طلعت لا النصب التذكاري
1: نصب التذكاري. عصام
0: تتصدق ارجع شوف يا بمرجعك.
1: لا لا لا أنت معك مبراجع.
0: لا حبيبتي
1: معك مبراجع أبدا. عصام الأشقر الأب عفيف عصيران عم تعمل له مسلسل.
0: نعم.
1: عن حياته عم تعملوا له مسلسل عن حياته.
0: نحن بصدد وصرنا بالأيام الأخيرة للتصوير. كان مفروض نكون خلصنا لو ما كان عندي شغلة كنت مضطر أوقف جمعة لحتى نقدمها مشهدية عن البطريرك
1: البطرك لحويك
0: بمناسبة تطويب بالبترون.
1: نعم.
0: عندنا 16 حلقة إنتاج التلي لوميير ويحكى عن عرضه على تلفزيون تاني.
1: لا.
0: ما دخلنا فيه لا. بس لا. عم بنقول الرواية. المسلسل من 16 حلقة من كتابة كارلا كريماتي وإخراج الصديق العزيز توني نعمي وطبعا في شوية أسامي
1: بعد معنا 3 دقايق عصام
0: بس.
1: ايه.
0: يلا بدي لحق احكي عن المسرحية
1: اكيد.
0: اوكي فانا عم بلعب كنت دور البي وبيموت بالحلقة 12. بيقوم المخرج بيبعت لي صورتي بلا شواري
1: بالاول في شخص كان عم يجسد دوره هو
0: طبيعي.
1: وشاب الاب عفيف عصيران يعني 25 سنة كان عمره تقريبا
0: هذا قد ما تكبري ما رح يعطيك العمر
1: 100%
0: المتقدم لا شكلا ولا اداء
1: بالعمر المتقدم ما كان يزبط حدا
0: مش ما كان يزبط شاف المخرج انه الباي ممكن ينقلب الابن وهيك صار
1: يعني انت حلقوا لك لحيتك
0: نتفولي وقصولي شعري وهو شغلات كنت مستبعدهم كتير
1: انت كنت ضد تبقى ضد تهرب من مسلسل او من دور
0: كرماله. نعم.
1: صحيح
0: نعم.
1: صحيح حلقته
0: بدي احكي هلا عن المسرحية نحن بصدد تحضيرها
1: يلا
0: عم حضر مسرحية بعنوان كمش الذهب
1: انت ومين
0: كاتبها جورج مكارزي دوري جورج مكارزيل وبول زيادة وأنا جينا من كلمة أنا والأستاذ أسامة شعبان زميلنا بالمجلس وفادي الرفاعي والست ركيل أبو شابكي. فنحن بصدد التمارين مسرحية كتير حبيتها، منجيب شخصيات من التاريخ وبالنتيجة كلنا بما أنه كمش تراب، من كمش تراب منجيب.
1: أنتو كمش الذهب ولا كمش التراب؟
0: ما هو ممكن تخلي التراب
1: يصير ذهب صح،
0: والشغلة فيها صح. أسقاط طبعا على الواقع. فيك أنت اللي أنت كمش التراب تكوني كمش الذهب،
1: كمش الذهب
0: المجتمع اللي عايش فيه تتخلصي من الفساد. استعنا بشخصيات من التاريخ، عم نشيلها من ترابة، من نابليون لهانيبال ل...
1: هودي كمش الذهب هول.
0: هاو رموز عم نفرجيهم نحن وين وهن وين كانوا.
1: حلو كتير. على أي مسرح؟
0: بالمبدا على دوار الشمس.
1: دوار الشمس وأي متى مفروض؟
0: بعد ما تحدد التاريخ، بعدنا بصدد
1: مفروض بالخريف أو قبل؟
0: أنا ما سألت، طبيعي وأكيد راح ينحكى بشكل مفصل. وسعيد جدا فيها لأنه عم مثل دور الزمن، ملك الزمن.
1: حلو كتير.
0: الزمن اللي دايما عنده ثقة بالشعب بالحاضر، عنده نظرته الماورائية إذا بديك للحياة. شغلة حلوة، شغلة حلوة.
1: ويمكن كمان البعض بيقول انه الزمن واقف، بس نحن اللي عم نمرق من حده.
0: بس الزمن
1: زمن ثابت، ولكن نحن اللي عم نمرق من حده.
0: الزمن لصالحنا
1: صح.
0: وقد ما ينوجد ناس يفضلوا مصالحهم الشخصية بس يضل عندهم الغيرة على الوطنية والأصالة، هاو ينحطوا على الرأس وهوليك إلى مزبلة التاريخ.
1: عصام الأشقر ألف تحية لك، شكرا على حضورك، لقاء هالقد ممتع، لقاء هالقد حلو، لقاء هالقد بيحمل أصالة
0: بوجودك أنت.
1: الله يخليك. الله يخليك.
0: ألف شكر على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: ألف تحية للإذاعة.
1: وهون بدي عبرك بدي واجه تحية لزوجتك الصديقة روز كيروز. ألف تحية لك روز الأشقر.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: مروان بشعلاني شكرا لك، نلتقى الله بريد نهار الثلاثاء بأربعة آب ضمن برنامج نجوم الظهر، ولكن معدل أكيد نجوم الظهر من فني لسياسي، والوزير والنائب السابق رح يكون معي بنجوم الظهر ميشيل فرعون، فكونوا على الموعد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم بيشوفوا وبيعرفوا عن الحرايق يلي عم بتصير بأوروبا خصوصاً. حقك تعرف إنه الحرايق بفرنسا منا شي جديد، إنما مثلاً التاريخ بيحكي عن حرايق كمان بغابات، وخصوصاً بغابات اللاند بال 1949، ويقال إنها من أكثر حرايق الغابات مأساوية بتاريخ فرنسا. إذا بنسأل حالنا إمتى صارت، أكيد بالصيف 20 آب تحديداً سنة 49 مثل ما قلنا، وهالشي صار من بعد أسابيع من الحر الشديد والجفاف. المهم إنه هالمنطقة جنوب غرب فرنسا، وتحديداً بمنطقة الجيروند يلي هلأ كمان عم بيصير فيها حرايق، كتار جربوا يطفوا، إنما كانت وسائل المكافحة لهالحرايق كتير بسيطة، وما كان في طائرات مخصصة للإطفاء مثل اليوم. مشان هيك كان هالحريق كتير مأساوي، أدى إلى 82 قتيل ومعظمهم من رجال الإطفاء والجنود، إضافة طبعاً إلى المدنيين. أما قديش حصدت؟ فهالحرايق حصدت 50,000 هكتار من الغابات. مشان هيك التاريخ بيذكرها كتير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة لأعراض الاكتئاب، هي استمرار الحزن، فقدان المتعة، انخفاض الطاقة، اضطراب النوم، تغيير الشهية والوزن، شعور بعدم القيمة أو الذنب، ضعف التركيز، تفكير التشاؤمي، وبتظهر لدى بعض المرضى كمان أفكار الموت أو أفكار انتحارية. هيدي العلامات تستوجب تقييم وعلاج فوري. حسب الدراسات العلمية الحديثة، العلاج الأنسب للقلق والاكتئاب هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي عند الحاجة. كمان ما بدنا ننسى أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، كلها بترفع من نسب التعافي بشكل كبير. بالنسبة للنصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم، أول فكرة، ما تعتبر الاكتئاب ضعف بالإيمان أو الإرادة. 2، ما تأجل طلب المساعدة. 3، ما توقف الدواء إذا كنت عم تاخده من قبل من تلقاء نفسك إلا بإشارة حكيم. 4، حافظ على الروتين اليومي والنشاط البدني. 5، تذكر إنه الاكتئاب هو قابل للعلاج بمعظم الحالات. الاكتئاب ما بيعرف شخصية الإنسان، هو مرض بحاجة إنه يتعالج، كل ما يتعالج مبكر كل ما بتكون النتائج أفضل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: سعيد سلوم البستاني، شكيب البستاني، فيليب نيكولا وهبي، نيكولا نحاس، سلوم نادر البستاني، طوني ديب شاكر، روبير جبرايل أبو رجيلي، شربل شاهين، جوزيف انطانيوس سمور كيروز، مارسيل أسعد بكاسيني، دياب جوان، لياس الياس، حنا صهيون، ريشا جرجس حنا، ريشار خباز، أسعد الحيك، أصطفين خليفي، أنطوان هاشم، ميلاد حرب، يوسف يعقوب، جورج زخرية.
0: ارتفعوا كالأرز.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، في الغد أراد قائد الألف أن يقف على حقيقة ما يشكو به اليهود بولس، ففك قيوده وأمر الأحبار وكل المجلس أن يجتمعوا، وأنزل بولس وأقامه أمامهم. وتفرس بولس في المجلس فقال: أيها الرجال الإخوة، لقد سلكت أمام الله بكل ضمير صالح حتى هذا اليوم. فأمر حنانيا عظيم الأحبار من كانوا واقفين بالقرب من بولس أن يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أنت أيها الحائط المبيض بالكلس، فأنت تجلس لتحاكمني بحسب الشريعة، فكيف تأمر أن يضربوني خلافاً للشريعة؟ فقال الواقفون بالقرب منه: أنت تشتم عظيم أحبار الله. فقال بولس: ما كنت أعلم أيها الإخوة أنه عظيم الأحبار، فقد كتب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً. وكان بولس يعلم أن قسماً من أعضاء المجلس صدوقي والقسم الآخر فريسي، فصاح فيهم: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وعلى رجائي وقيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا وقع خلاف بين الفريسيين والصدوقيين، وانقسم جمهور الحاضرين. فالصدوقيون يقولون أن لا قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيون فيعترفون بها كلها. وصارت صيحة عظيمة، فقام بعض الكتبة من حزب الفريسيين وأخذوا يخاصمون بشدة قائلين: لا نجد في هذا الرجل سوءا، ربما كلمه روح أو ملاك. واشتد الخلاف، فخاف قائد الألف أن يمزق بولس شر تمزيق، فأمر الجنود أن ينزلوا وينتزعوه من بينهم ويعودوا به إلى القلعة. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال له: ثق، فكما شهدت لي في أورشليم عليك أن تشهد أيضا في روما.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: كل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وحين يقدمونكم إلى المجامع والرئاسات والسلطات لا تهتموا كيف أو بماذا تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، فالروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه حقا والأمان لجميعكم.

الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مار لاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر تحية طيبة، تحية صباحية من القلب بوجهها أنا بيتر شاهين لكم مستمعينا. وطبعا لقاء جديد، صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. في كل سنة بأول آب نقف جميعا لنؤدي تحية الوفاء إلى أهل الوفاء. وفي كل سنة نبحث لنجد كلاما لائقا يعبر عن فخرنا بالجيش اللبناني، وفعلا كل الكلمات والأوصاف تبدو ركيكة أمام رسالتهم. عبر إذاعة لبنان الحر نتقدم بأحر التهاني إلى الجيش اللبناني، قيادة، ضباط وأفراد مقدرين تضحياتهم ومتمنيين الرحمة لشهداء الجيش.

برفقتكم دايما لبنان الحر. عبارة العقل الحر لا يمكن أن تفهم هنا إلا بهذا المعنى، إنه عقل محرر قد استعاد تملكه بذاته. أصدقائي، من ينظر إلى الناس كقطيع ثم يهرب منهم حالما يستطيع، فإنهم سيدركونه بالتأكيد ويضربونه بقرونهم.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الحماقة استثناء بالنسبة للأفراد، لكنها القاعدة بالنسبة للجماعات والأحزاب والشعوب والحقب التاريخية. الوعي لا يعذب إلا ذوي الضمائر الحية. ورأيت فيما يرى النائم أحدهم يخبرني أن لابد من الغوص بالمستنقعات قبل الوصول إلى النهاية، وقد كان هذا

لا يعلمون أو غير مبالين أو تم تحويلهم إلى النزعة الاستهلاكية والانشغال بإقصاء بعضهم البعض، عندها يمكن للأقوياء أن يفعلوا ما يحلو لهم، وسوف يترك أولئك الباقون على قيد الحياة للتفكير في نتائج واقعهم. من الصعب أن أتذكر آرائي من دون أن أتذكر الأسباب التي جعلتني أقولها.

ذاتي لأنني أدركت أنه حتى الدجاجة الصغيرة تعاني من الألم والخوف، ويتم تربيتها في أقفاص لا في بيئتها قبل أن يتم ذبحها، لأنها أيضا كائن حي تستحق الحياة. ربما لن يفهم الحيوانيون ما قلته.

وفي الختام صديق المستمع، أحمق من لا يزال يتعثر في الأحجار والبشر. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية صفحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر شهني. يوم مبارك ومثمر بتمني للجميع. النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلى 4، ودايما عبر إذاعتكم.

مشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. الأنظار إلى الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل ستنجح في خفض التصعيد؟ الجنوب على حاله، تفجيرات وغارات والتحقيقات في قضية أسلحة رأس النبع تكشف مخططات حزب الله. ترامب يأمر البنتاغون بالتأهب لضرب إيران بحلول الغد.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. قبل أيام من الجولة السابعة من المفاوضات، المتفجرات تتكلم وترسم الغارات حدود التفاوض المقبل، فإسرائيل تحاول فرض وقائع بالنار قبل التفاوض، فيما حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا متمسك بمعادلته الخشبية التي تبقي لبنان في دائرة الاستنزاف. ووسط الاستعدادات الرسمية للقاء روما، حركة دبلوماسية وسياسية في اتجاه بيروت، إذ من المقرر أن يصل اليوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.
1: إذن ووسط التفجيرات اليومية جنوبا وتصاعد لافت في الأعمال العسكرية، تستأنف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في جولة سابعة تستضيفها روما للمرة الثانية أيام الرابع والخامس والسادس من آب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه.
0: مصدر لبناني معني مباشرة بالمفاوضات قال إن الوفد اللبناني سيطالب بضم مدن للمناطق التجريبية لما لها من رمزية، وكشف للشرق الأوسط أنه سيقترح أن تشمل مدينتي بنت جبيل والخيام. ولفت المصدر إلى أنه لا خيار أمام لبنان سوى رهان على اتفاق الإطار بضمانة أمريكية ودعم من الرئيس دونالد ترامب، بعدما جرب حزب الله الحل العسكري الذي أوقع البلد في كارثة مكلفة بشريا وماديا.
1: إلى ذلك، من المقرر أن تشمل الوفود إلى المفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين في روما عددا أكبر من السابق، مع مشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين من الجانبين. وسيمثل لبنان كل من السفيرة ندى حميد معوض والسفير سيمو كرم إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار.
0: أما إسرائيل فسيمثلها السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل لايتر ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درزنين، إضافة إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار.
1: ومن المتوقع أن يضم الوفد الأمريكي ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الطاقة الأمريكية والبنتاغون.
0: ومن وزارة الخارجية الأمريكية يتوقع أن يشارك ممثلون عن مكتب الوزير ومكتب شؤون الشرق الأدنى ومكتب الاستجابة الإنسانية.
1: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كبيرة في بلدات دير سريان، كفر تبنيت والقنطرة في قضاء مرجعيون وفي حداثة قضاء بنت جبيل.
0: كما نفذ ليلا ثلاثة تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيبي مرجعيون، وسجل مساء أمس قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد ومشاع المنصوري.
1: وسط هذه الأجواء، دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، لاسيما التفجيرات، معتبرا أنها تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة.
0: تتواصل التحقيقات في ملف الأسلحة المضبوطة في منطقة رأس النبع في بيروت مع ظهور معطيات جديدة، وبحسب مصدر قضائي فإن الموقوف اعترف في خلال التحقيق بأنه كان يتلقى أوامر مباشرة من أحد المسؤولين في حزب الله، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أعطت الملف بعدا أمنيا وسياسيا حساسا، مع استمرار التدقيق في تفاصيل الإفادات وخلفيتها.
1: وأوضح المصدر أن حجم المضبوطات من أسلحة وخرائط ميدانية والتي صادرتها شعبة المعلومات كانت أكبر مما تم الكشف عنه في بداية القضية، من بينها قذائف صاروخية، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأسلحة والعتاد كانت معدة وفق المعطيات المتوفرة لتجهيز مجموعة تتراوح بين 12 و 15 شخصا.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي، وهو كان موقف القوات منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، مستغربا الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا. وانطلاقا من ذلك، طالب الدكتور جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في المجلس، أحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة.
1: والملفات والراهنة يتناولها رئيس حزب القوات عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحميدي في برنامج بالمنطق غدا في 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة ستبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات الرسمية الإلكترونية.
0: زفت النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف سحاق للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدة قنوبين. وأكدت النائب جعجع من الديمان أن هذا المشروع يحمل أبعادا إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ويمثل خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي ودعم صمود أبنائه وتجذرهم في أرضهم، فضلا عن تسهيل وصول الزوار والحجاج إلى معالمه الروحية والتاريخية.
1: وشكر الراعي من ناحيته جميع من بذلوا المساعي والجهود للوصول إلى تحقيق هذا المشروع الحلم، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه وصون هويته وتعزيز حضور أبنائه فيه. وانضم إلى اللقاء النائب البطريركي على الجبة وزغرت المطران جوزيف النفاع ووفد مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوة اللبنانية.
0: النائب جعجع وجهت مع الوفد دعوة باسم رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إلى البطريرك الراعي لرعاية القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب بتاريخ 6 أيلول 5 مساء.
1: أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو صدي أن واقع المياه لم يتغير في بيروت وأن توزيعها على حاله، مؤكدا أن أزمة مستجدة في العاصمة وقضائب عبدة.
0: بناء على معلومات عن تواجد حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه، وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه، وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أونتلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنس.
1: أعلنت الجمارك اللبنانية أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من مصادرة كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس واقتياد صاحبها إلى مركز طرابلس، حيث بوشر التحقيق مع المعنيين بإشراف القضاء المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عين على العالم.
0: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع احتمال بدء جولة جديدة بحلول الغد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
1: في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته فيما تراجعت فرص العودة إلى تسوية سياسية مع تصاعد انعدام الثقة بين واشنطن وطهران.
0: ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن جولة جديدة من الضربات قد تبدأ في خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر أياما عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن الذي ردت عليه واشنطن بغارات استهدفت مواقع داخل إيران.
1: وأبلغ ترامب مساعديه بتراجع ثقته في إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران عبر المفاوضات، واتهم المسؤولين الإيرانيين بعدم التعامل بجدية مع المحادثات مع تمسكه بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
0: ويأتي التقرير عقب اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي في منتجع كامب ديفيد لبحث مسار الحرب والخيارات الأمريكية تجاه إيران.
1: بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب يدرس بجدية شن ضربات على أهداف للطاقة والبنية التحتية داخل إيران في الأيام المقبلة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بتنفيذها، وتستهدف زيادة الضغط على طهران لدفعها إلى قبول الشروط الأمريكية في محادثات وقف إطلاق النار الجارية.
0: وقد تشمل الضربات مشاركة إسرائيلية للمرة الأولى منذ أسابيع، وهو ما قد يدفع إيران إلى استئناف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
1: ولوح ترامب بهذا الخيار في مستهل اجتماع حكومته قائلا إن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة شديدة، وإن إيران ستصل في نهاية المطاف إلى مرحلة تقول فيها إنها لم تعد قادرة على التحمل.
0: أضاف أن استمرار الضربات سيؤدي إلى أضعاف إيران تدريجيا إلى أن تتلاشى قدرتها على مواصلة القتال.
1: في المقابل نقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن استهداف البنية التحتية الإيرانية سيكون عملا جنونيا.
0: أضاف هذا المسؤول أن طهران أعدت خطة رد واسعة تشمل استهداف منشآت حيوية في إسرائيل وبنى تحتية أمريكية للطاقة في المنطقة، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذها.
1: ولا يستبعد الرئيس الأمريكي توسيع قائمة الأهداف داخل إيران إذا واصلت طهران استهداف القوات الأمريكية أو دولا في المنطقة.
0: ومن بين المواقع التي لا تزال موضع اهتمام الإدارة الأمريكية موقع جبل الفأس، وسط تساؤلات بشأن احتمال نقل أجهزة طرد مركزي إليه أو استخدامه في أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وتنفي طهران وجود أي نشاط نووي في الموقع.
1: بالتوازي مع مناقشة توسيع الضربات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها واصلت تنفيذ الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أنها حتى الأمس أعادت توجيه 30 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال للحصار، مشيرة إلى أنها سمحت لنحو 30 سفينة بالمرور لأغراض إنسانية.
0: في هذا الوقت رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية الداعمة لشبكة إنتاج الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني.
1: أظهرت بيانات تتبع السفن أن شحنة من النفط الخام الخفيف الأمريكي تم تحميلها في تكساس كانت متجهة إلى إسرائيل أمس، وهي أول شحنة تصل إلى البلاد منذ نحو 3 سنوات وفق رويترز.
0: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط.
1: مسؤول كبير في حماس قال إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
2: بعيدا من السياسة،
0: اندلعت حرائق جديدة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجج الرياح القوية للنيران المستعرة، من بينها إجلاء جزء من أحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عملية الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار في فرنسا وإسبانيا.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير سيطرة الكتل الهوائية الحارة المركزي فوق شبه الجزيرة العربية اللي بتأدي لارتفاع بالحرارة وبتتخطى معدلاتها وبتبلغ ذروتها بكرة وبتلامس 40 درجة بالمناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل يلي بتزيد الشعور بالحر حتى يوم الثلاثاء المقبل، فبتنحسر تدريجيا وبتحول الطقس لصيف معتاد الأربعاء. طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بالحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، وبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وبتنشط الرياح مساء بالجنوب.
0: في الختام إعادة للعناوين. الأنظار إلى الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل ستنجح في خفض التصعيد؟ الجنوب على حاله، تفجيرات وغارات والتحقيقات في قضية أسلحة رأس النبع تكشف مخططات حزب الله. ترامب يأمر البنتاغون بالتأهب لضرب إيران بحلول الغد. الجولة الصباحية الأولى انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي بعد قليل في أخبار لبنان والعالم مع كارلا.

0: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع النهار، تفجيرات يحمر والجنوب تحاصر جولة روما بمحاذير خطيرة. الديار روما تختبر النوايا وإسرائيل تماطل بالانسحاب. صحيفة الأخبار عنونت تفجير شقيف، رسائل إسرائيلية تتجاوز الأنفاق. أما صحيفة الشرق فعنونت بعد ثلاثة حروب ماذا بقي من حزب الله. نداء الوطن، تفجير شقيف يدفن وهم الردع ويرتد على طاولة روما. اللواء، جولة مصرية ثلاثاء وإصرار لبناني على طروحات تدفع الاحتلال إلى الانسحاب. صحيفة الجمهورية عنونت الجيش في عيده لتنفيذ المهمة الأصعب. الأنباء الكويتية، عون يشدد على التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح ويدعو لتغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. أما الرأي الكويتية فعنونت ترامب إيران في وضع سيء للغاية وألحقنا دمارا هائلا بقدراتها العسكرية. الجريدة الكويتية، توحيد الداخل ودعم الخارج يصطدمان بعودة التصعيد. الشرق الأوسط، توقيف حاكم المركزي السابق بعد ملاحقات بوليسية.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.

0: البداية مع أسرار اللواء. وضعت دولة كبرى يدها على ملف لبناني بالغ الحساسية وتسعى لمعالجته على طريق بناء شبكة أمنية محكمة لعدم الإملاءات فيها. تشهد اجتماعات اللجان والروابط الخاصة بالقطاع العام وحراك العسكريين تباينات في الرأي حول كيفية التعامل مع مراسيم وزارة المال. أجهزت قوات الاحتلال على ما تبقى من منازل في قرية جنوبية حدودية عملا بقاعدة مسح المساكن والمنشآت العمرانية عن بكرة أبيها. إلى أسرار نداء الوطن، الوفد اللبناني الذي سيشارك في اجتماعات روما قد يضم للمرة الأولى المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير، كما أن الجانب الأمريكي سيضم نحو 10 شخصيات رفيعة المستوى، ما يشير إلى وجود قضايا بالغة الأهمية يتعين حسمها، ولا سيما إجراءات التحقق والمتابعة القضائية للمداهمات. في المؤتمر الذي نظمه التيار الوطني الحر تحت مسمى حماية لبنان، لوحظ ضعف الحضور إلى درجة ملء المقاعد بمناصرين من التيار نفسه. كذلك لاحظ أحد المشاركين فيه حضور بعض من كانوا في خلية حمد التي كانت الاستخبارات السورية تقف وراءها في السابق. ودائما في أسرار نداء الوطن، صدر حكم قضائي في نزاع عائلي على إرث ضخم، أحد طرفيه وزير سابق انتخب نائبا لأكثر من دورة. خسر الوزير الدعوى لمصلحة أحد أفراد العائلة، لكنه يحاول بوسائل شتى عدم تنفيذ الحكم القضائي. والآن إلى أسرار الجمهورية، لوحظ أن جهة معينة لم تصدر بيانا يؤكد أو ينفي علاقتها بمسيرة أو مسيرة استهدفت وحدة إسرائيلية جنوبا. لم يفاجأ عدد كبير من اللبنانيين بتفجير الجيش الإسرائيلي بنية تحتية في منطقة شقيف، حيث كان على علم بنية العدوان وضخامته قبل أيام من التفجير. أشار دبلوماسي عربي إلى أن مطبات هوائية عنيفة قد يتعرض لها الواقع الميداني والمسار التفاوضي في الشهرين المقبلين لحسابات انتخابية إسرائيلية. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل توني صفير على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
2: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الساعة 10 الصبح على لبنان الحر.

0: بدنا نركز اليوم على موضوع له علاقة بفترة الصيف، شيء له علاقة باللي بيعملوه الشباب الأولاد لما بيحطوا راسهم تحت المي طيقطعوا يمكن مسافة بسين حوالي 50 متر. هذا شيء غلط، لأنه ممكن لما الإنسان أو الولد بيحط راسه تحت المي يقطع الأكسجين عن دماغه، هالشيء رح يؤدي مع الوقت إلى نقص بنسبة الأكسجين، وعمليا لازم يرفع نسبة CO2. ونرفع نسبة CO2 هذا شيء أساسي تيخلي الدماغ يستسير ويرجع يطلب الأكسجين، إنما لأن موجودين تحت المي هالاستسارة للدماغ ما رح تصير، يعني بمعنى تاني ما رح يصير في سحب للأكسجين، هالشيء رح يؤدي إلى غياب عن الوعي. لما بيغيب الولد عن الوعي هو وتحت المي رح يصير في عنا ارتخاء بكل المنافذ منها مجاري التنفس، رح يحاول يسحب ساعتها أكسجين، إنما بدل الأكسجين رح يفوت المي، وهذا الشيء رح يؤدي إلى الغرق. بقى لازم ننتبه منها دايما.
1: هدفنا سلامتكم. زيارة بري بعبدة، خرق تفاهم وقف النار وتهديدات الإسرائيلية مروراً بخطوط اتصالات حزب الله ببيروت والعثور على نترات الأمونيوم بحولة، ملفات بتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع النائب السابق عماد وكيم. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
2: خبر 7:15.
3: بدأت مفاعيل زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تترجم على المستوى الاقتصادي، وأفيد عن تحضيرات لعقد مؤتمر استثماري قريبا في الولايات المتحدة يجمع كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان. ويعد هذا المؤتمر من أبرز النتائج الاقتصادية التي برزت عقب الزيارة، ومن المنتظر استنادا إلى مصادر مواكبة لصيغة الإطار اقتصاديا أن يتم قريبا تشكيل الوفد الحكومي الذي سيشارك في المؤتمر للقاء شركات أمريكية كبيرة ومؤسسات مالية والحديث عن استثمارات محتملة في لبنان.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

الحر برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة من لبنان الحر بهالنهار المميز، وأكيد البداية مع برج الحمل. شو رأيك تبلش نهارك بالترفيه؟ نعم، اليوم كتير مناسب للترفيه ولا

0: السرطان بتحتاج لأنك تبتعد شوي عن الضجة. هالنهار رح يمنحك فرصة لحتى ترجع تجدد طاقتك وتهتم أكتر بحالك. برج الأسد أجواء من الفرح والتجدد رح ترافقك، عندك دعوة بتضيف نكهة خاصة ليومك، أما عاطفياً فرح تشعر بالقرب من الناس يلي بتحبهم. برج العذراء اليوم رح تخصص وقت لأمور كنت أنت أهملتها، الراحة النفسية رح تكون عنوان هاليوم، وعاطفياً رح تلاقي كلمات لطيفة نطرتك. برج الميزان بتنبش عن الجمال وعن الهدوء بكل شيء حولك، لقاء مميز أو كزدورة ممتعة رح تخلي هاليوم كتير مختلف. برج العقرب بتميل للأحاديث العميقة مع المقربين وبتزداد الثقة المتبادلة، واجتماعياً بتشعر بانسجام كتير كبير. برج القوس روحك المرحب بتفتح لك بواب كتير، يوم مليان بالنشاط باللقاءات باللحظات الحلوة. برج الجدي بتمنح حالك اليوم استراحة مستحقة بعد أسبوع حافل، الأجواء العائلية رح تعطيك شعور بالدفء والاستقرار. برج الدلو بتنبش عن تجربة جديدة أو عن مكان مختلف، بيحمل لك اليوم مفاجأة حلوة رح تغير مزاجك للأفضل. وبنوصل أخيراً لبرج الحوت يلي بتعيش فيه أجواء هادية ومريحة، عندك فرصة لتهتم بهواياتك أو حتى تقضي وقت ممتع مع أشخاص مقربين. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرض شوكي ما خصه بالأرض شوكي، إذا بتحب البندق كمان ما خصه بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكي المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكي يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكي المقدسية طعمتها بين الأرض شوكي يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر بلا رحمة.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الست عشرة الصبح على لبنان الحر.

0: المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليسلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. على واقع التصعيد الأنظار إلى الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل ستنجح في خفض التصعيد؟ حركة سياسية لافتة في اتجاه بيروت. الجنوب على حاله، تفجيرات، جرف منازل وغارات. ماذا كان يخطط حزب الله لبيروت؟ ترامب يأمر البنتاغون بالتأهب لضرب إيران بحلول الغد.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. قبل أيام من الجولة السابعة من المفاوضات، المتفجرات تتكلم والغارات ترسم حدود التفاوض المقبل، فإسرائيل تحاول فرض وقائع بالنار قبل بدء التفاوضات في روما، فيما حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا متمسك بمعادلاته الخشبية وعنترياته التي تبقي لبنان في دائرة الاستنزاف. ووصل الاستعدادات الرسمية للقاء روما حركة دبلوماسية وسياسية في اتجاه بيروت، إذ من المقرر أن يصل اليوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخريفي.
1: إذن ووسط التفجيرات اليومية جنوبا وتصاعد لافت في الأعمال العسكرية، تستأنف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في جولة سابعة تصادفها روما للمرة الثانية أيام الرابع والخامس والسادس من آب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه.
0: مصدر لبناني معني مباشرة بالمفاوضات قال إن الوفد اللبناني سيطالب بضم مدن للمناطق التجريبية لما لها من رمزية، وكشف للشرق الأوسط أنه سيقترح أن تشمل مدينتي بنت جبيل والخيام. ولفت المصدر إلى أنه لا خيار أمام لبنان سوى رهان على اتفاق الإطار بضمانة أمريكية ودعم من الرئيس دونالد ترامب، بعدما جرب حزب الله الحل العسكري والذي أوقع البلد في كارثة مكلفة بشريا وماديا.
1: إلى ذلك، من المقرر أن تشمل الوفود إلى المفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين في روما عددا أكبر من السابق، مع مشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين من الجانبين. وسيمثل لبنان كل من السفير ندى حميد معوض وسفير سيمون كرم إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار.
0: أما إسرائيل فسيمثلها السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، إضافة إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار.
1: ومن المتوقع أن يضم الوفد الأمريكي ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الدفاع.
0: ومن وزارة الخارجية الأمريكية يتوقع أن يشارك ممثلون عن مكتب الوزير ومكتب شؤون الشرق الأدنى ومكتب الاستجابة الإنسانية.
1: إلى ذلك، أفيد عن تحضيرات لعقد مؤتمر استثماري قريبا في الولايات المتحدة يجمع كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان. ويعد هذا المؤتمر من أبرز النتائج الاقتصادية التي برزت عقب زيارة رئيس الجمهورية واشنطن. ومن المنتظر استنادا إلى مصادر مواكبة لصيغة الإطار اقتصاديا أن يتم قريبا تشكيل الوفد الحكومي الذي سيشارك في المؤتمر للقاء شركات أمريكية كبيرة ومؤسسات مالية والحديث عن استثمارات محتملة في لبنان.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كبيرة في بلدات دير سريان، كفر تبنيت والقنطرة في قضاء مرجعيون وفي حداثة قضاء بنت جبيل.
1: كما نفذ ليلا ثلاثة تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيب مرجعيون، وسجل مساء أمس قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد ومشاع المنصوري.
0: وسط هذه الأجواء دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، لسيما التفجيرات، معتبرا أنها تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة.
1: تتواصل التحقيقات في ملف الأسلحة المضبوطة في منطقة رأس النبع في بيروت مع ظهور معطيات جديدة. وبحسب مصدر قضائي، فإن الموقوف اعترف خلال التحقيق أنه كان يتلقى أوامر مباشرة من أحد المسؤولين في حزب الله، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أعطت الملف بعدا أمنيا وسياسيا حساسا مع استمرار التدقيق في تفاصيل الإفادات وخلفياتها.
0: تبع المصدر أن حجم المضبوطات من أسلحة وخرائط ميدانية والتي صادرتها شعبة المعلومات كان أكبر مما تم الكشف عنه في بداية القضية، من بينها قذائف صاروخية، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأسلحة والعتاد كانت معدة وفق المعطيات المتوفرة لتجهيز مجموعة تتراوح بين 12 و 15 شخصا. أضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت بإشراف القضاء المختص عمليات تعقب لتحديد هوية أفراد هذه المجموعة، تمهيدا لمعرفة طبيعة المهام التي كانت منوطة بها وحدود الدور الذي كان يفترض أن تؤديه.
1: أكد رئيس حزب القوة اللبنانية دكتور سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي، وهو كان موقف القوات منذ اللحظة الأولى لطرح القانون، مستغربا الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا. وانطلاقا من ذلك طلب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت على أن يتصدر جدول أعمالها أو جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في المجلس النيابي، أحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة.
0: والملفات الراهنة يتناولها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي محمد الحميدي من خلال برنامج بالمنطق غدا الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت. يشار إلى أن الحلقة سوف تبث مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
1: زفت النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق للبطريرك مربشارة بطرس الراعي خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدة قنوبين. وأكدت جعجع من الديمان أن هذا المشروع يحمل أبعادا إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ويمثل خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي ودعم صمود أبنائه وتجذرهم في أرضهم، فضلا عن تسهيل وصول الزوار والحجاج إلى معالمه الروحية والتاريخية.
0: الراعي شكر من ناحيته جميع من بذلوا المساعي والجهود للوصول إلى تحقيق هذا المشروع الحلم، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه وصون هويته وتعزيز حضور أبنائه فيه. وانضم إلى اللقاء النائب البطريركي على الجبة وأصغرتا المطران جوزيف نفاع ووفد مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في القوات اللبنانية برئاسة أنطوان مراد.
1: ووجهت النائب جعجع مع الوفد دعوة باسم رئيس الحزب إلى البطريرك الراعي لرعاية القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب بتاريخ 6 أيلول في 5 مساء.
0: أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جوز صدي أن واقع المياه وخلافا لما يتم التداول به لم يتغير في بيروت، وأن توزيعها على حاله، مؤكدا أن لا أزمة مستجدة في العاصمة وقضاء بعبدة.
1: نفذت القوى الأمنية بلاغ البحث والتحري صادر عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحق حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي، وأوقفته داخل مستشفى بحنس. مصدر قضائي قال إن سليمي لم يترك حيلة للتهرب من استجوابه، ولجأ إلى كل الأساليب والتي لم تفلح في إنقاذه من المثول أمام القضاء.
0: أعلنت الجمارك اللبنانية أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، تمكنت دورية من مفرزة المدينة من مصادرة كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس واقتياد صاحب هذه الطائرات إلى مركز طرابلس، حيث بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: عين على العالم. تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال شن واحدة من أوسع حملات القصف ضد منشآت مرتبطة بالطاقة في إيران، مع إمكان بدء الضربات في عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وفق تقرير لشبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر متعددة.
0: وبحسب التقرير تشمل قائمة الأهداف المحتملة محطات كهرباء، مصافي ومنشآت أخرى في البنية التحتية للطاقة، في تصعيد قد ينقل المواجهة من التركيز على المواقع العسكرية إلى مرافق تؤثر مباشرة في الاقتصاد الإيراني وقدرة مؤسسات الدولة على العمل، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر حتى الآن الأوامر النهائية ببدء العملية.
1: وقد طرحت هذه الخطة في خلال اجتماع للحكومة الأمريكية برئاسة ترامب في منتجع كامب ديفيد، وأفاد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض يركزون على التداعيات السياسية أبدوا معارضة شديدة للخيار في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد كلفة الحرب.
0: وأوضحت مصادر أن إسرائيل أبلغت بالخطط وتنسق مع واشنطن، وقد تشمل الضربات مشاركة إسرائيلية للمرة الأولى منذ أسابيع.
1: الرئيس الأمريكي هدد بضرب إيران بقوة شديدة وقال سنضربهم إلى أن يقولوا لم نعد نستطيع التحمل.
0: بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب يدرس بجدية شن ضربات على أهداف للطاقة والبنية التحتية داخل إيران في الأيام المقبلة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بتنفيذها. وتستهدف هذه الضربات زيادة الضغط على طهران لدفعها إلى قبول الشروط الأمريكية في محادثات وقف إطلاق النار الجارية.
1: في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته، فيما تراجعت فرص العودة إلى تسوية سياسية مع تصاعد انعدام الثقة بين واشنطن وطهران.
0: وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري نقلت عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن استهداف البنية التحتية الإيرانية سيكون عملا جنونيا.
1: أضاف المسؤول أن طهران أعدت خطة ردع واسعة تشمل استهداف منشآت حيوية في إسرائيل وبنى تحتية أمريكية للطاقة في المنطقة، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذها.
0: وبالتوازي مع مناقشة توسيع الضربات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها واصلت تنفيذ الحصار البحري على إيران.
1: هيئة بحرية بريطانية أفادت بتسجيل بلاغ صباحا عن حادث أمني قبالة سواحل ليما العمانية من دون إصابات أو أضرار بيئية.
0: من جهتها رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية الداعمة لشبكة إنتاج الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني.
1: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط.
0: مسؤول كبير في حركة حماس قال إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
2: بعيدا من السياسة،
1: تعيش أوروبا واحدة من أكبر أزمات الهجرة منذ سنوات، بعدما قدرت السلطات الإسبانية عدد الأشخاص الذين تمكنوا من دخول جيب سبتة بنحو 60,000 مهاجر في أيام قليلة، قبل أن تعلن وزارة الداخلية الإسبانية إعادة أكثر من 48,000 منهم إلى المغرب في عملية واسعة لإعادة فرض السيطرة على الحدود. كما أسفرت الأزمة عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا.
0: اندلعت حرائق جديدة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجيج الرياح القوية النيران المستعرة، من بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عملية الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار في فرنسا وإسبانيا.
1: كما خرجت حرائق الغابات عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أحوال الطرقات هذا الصباح طبيعية على مجمل الأوتوسترادات والطرق الداخلية، في وقت أفادت غرفة التحكم المروري بأنها سجلت في الساعة 24 الماضية سقوط قتيل وسبعة جرحى في سبعة حوادث سير. في الختام إعادة للعناوين. على وقع التصعيد، الأنظار إلى الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل ستنجح في خفض التصعيد؟ حركة سياسية لافتة في اتجاه بيروت. الجنوب على حاله، تفجيرات، جرف منازل وغارات. ما ماذا كان يخطط حزب الله لبيروت؟ ترامب يأمر البنتاغون بالتأهب لضرب إيران بحلول الغد.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: توتر هو استجابة طبيعية للجسم عند مواجهة تحدي أو ضعف، بيساعد الإنسان على التركيز واتخاذ القرار بالمواقف الصعبة، بس لما يصير مزمن، لما يتحول لعامل خطر، بيأثر على الصحة النفسية والجسدية. بتأكد الدراسات أن التوتر المزمن بيزيد من إفراز الكورتيزول، بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، صداع، شد العضلات، اضطرابات بالمعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها بالطريقة الصحيحة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرض شوكة ما خصو بالأرض شوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكة المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكة يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكة المقدسية طعمتها بين الأرض شوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر. خبر 8:15.
2: في عيد الجيش اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال أن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع، وشرعية لن تكون إلا إلى جانب الجيش الذي يملك وحده القرار والقوة وسيكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة بخطوة حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. أضاف الرئيس عون تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.

الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9 إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: في عيد الجيش اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لا شرعية لأي سلاح خارج شرعيات الدولة، والجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكري الحصري للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة بخطوة حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. أضاف تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم. وتابع الرئيس عون إذا كان الجيش يقوم بهذا الدور الجسيم فإن التفاف اللبنانيين حوله ليس ترفا بل هو ضرورة وجودية، وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقاومات الاستقرار. لذا أدعو كل اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي. ميدانيا تعيش القرى والبلدات الجنوبية خصوصا قرى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجد الزون، بيوت السياد، حداثة، حريص، الطيري ومناطق أخرى حالة من التوتر، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على تنفيذ تفجيرات مدوية سمع صداها في الجنوب كافة. كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة وسير دورياته المؤللة على جانبي الطرقات في منطقة صف الهوى حتى بنت جبيل. وقفة إعلانية ونتابع.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: بدأت القوات الأمريكية تنفيذ انسحاب تدريجي من إقليم كردستان العراق في إطار خطة لإعادة انتشار قواتها وإنهاء وجودها العسكري في البلاد، بينما تحدثت تقارير عن مغادرة أرتال عسكرية أمريكية إربيل في الأيام الماضية باتجاه دول مجاورة. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أي صراع اقتصادي أو عسكري بين الولايات المتحدة والصين سيكون كارثيا، وفتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في حملتها لتشديد القيود التكنولوجية على الصين لتشمل الروبوتات، وتضم هذه الفئة الروبوتات الشبيهة بالبشر والأجهزة ذات الأربعة أرجل وحتى بعض المكانس الروبوتية، وفق موقع بزنس إنسايدر. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: موضوع كمان بفصل الصيف ضروري نحكي عنه، لازم الناس ينتبهوا له، هي الرياضة على الجيت سكي. بالرياضة على الجيت سكي لازم ننتبه دايما انه يلي بيأجروا جيت سكي لازم ينتبهوا انه ما يعطوا للولاد يلي دون 12 سنة جيت سكي بدون ما يكون معهم مرافقين. لازم نجهزهم او نعطيهم بلايف جاكيت، لازم يكون اكيدين انه بيقدر يسوق ويكون حاطط السيفتي كي بايده. كمان لازم نكون عم نبلغه او نعطيه ارشادات انه اثناء ممارسه الرياضه ممنوع الالعاب البهلوانيه، ممنوع يطلع على جيت سكي اكثر من شخصين، ثلاثه مش مستحب، ولازم نحن وسايقين الجيت سكي ما نكون قاعدين جانبيا، يعني حاطين الاجرتين على جهه واحده. اي مره عم نرجع تنشطط يعني راجعين على الشط لازم نلتزم بالقوانين يلي بتقول محل ما في بالونات حمر ممنوع نتخطاها للداخل، والمسار يلي لازم نرجع عليه لازم يكون في مسار محدد يسمح لنا نرجع على الشط محل ما استاجرنا الجيت سكي.
1: هدفنا سلامتكم.
2: خبر التاسع والربع.
3: لمناسبة عيد الجيش أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا، فلا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا من النقورة إلى العريضة. وأكد سلام أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش. بدوره هنأ القائم بالأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان الجيش بعيده، وقال إن لبنان يعول كثيرا عليه في مسعاه للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية. ميدانيا استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلت علي الطاهر محيط أرنون، كما سجل تحرك آليات إسرائيلية بالتوازي مع تمشيط باتجاه حداتها. كان هذا آخر خبر من لبنان الحر.

زيارة بري بعبدة، خرق تفاهم وقف النار والتهديدات الإسرائيلية مروراً بخطوط اتصالات حزب الله ببيروت والعثور على نترات الأمونيوم بحولة، ملفات بتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع النائب السابق عماد وكيم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دير جنرال 3 لتر $2.90

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: طابت أوقاتكم. في الجنوب استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر محيط أرنون، كما سجل تحرك لآليات إسرائيلية بالتوازي مع تمشيط باتجاه حداثة، في وقت سقطت مسيرة في بلدة كفر رومان إثر خلل فني. في عيد الجيش أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون اللا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم. فالجيش وحده تبع عون من يملك القرار والقوة الشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وأسرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. وتطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع في الجنوب، مشيرا إلى أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على طول الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة حصرا. وللمناسبة أكد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا، فلا استعادة للسيادة ولا استقرار للوطن إلا بانتشار القوات المسلحة اللبنانية على كامل أراضيهنا من الناقورة إلى العريضة. وأكد سلام أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش. هنأ القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الجيش بعيده، وقال إن لبنان يعول كثيرا عليه في مسعاه للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد وصون السلامة الإقليمية اللبنانية، والمضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. أعلنت قيادة الجيش عن تمارين بالذخيرة الحية يوميا ابتداء من اليوم وحتى 31 تشرين الأول في وطل جوز العقورة والقاع. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت تعهداتها في مذكرة التفاهم ومنعت تنفيذها. من جهته هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بإغلاق ممرات ومضائق استراتيجية أخرى في حال واصلت الولايات المتحدة الحرب. في الأثناء أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تسلمت تقريرا عن واقعة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان. إلى ذلك أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية معادية. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: أسعار المحروقات لليوم السبت: بنزين 95 أوكتان 2,444,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,462,000 ليرة، المازوت 2,276,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة. أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: بلا رحمة.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. معي أنا دونيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. الأول من آب هو ذكرى عيد الجيش. بحب بلش بالكلام اللي قاله رئيس الجمهورية اليوم بهذه الذكرى، وعبارة معبرة جدا بمستهى الكلام. قال فخامة الرئيس إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم. إذا فعلا منحب الجيش اللبناني، وهذه رسالة مني بكل تواضع، كل من يحب ويدعي محبة الجيش اللبناني ووقوفه إلى جانب الجيش اللبناني، يجب أن يفعل كل ما يستطيع لتقوية الجيش اللبناني. أول هذه الخطوات المطلوبة هو أن لا يبقى أي سلاح بيد أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون إلا بيد الجيش اللبناني، وهيك منكون حبينا الجيش، هيك منكون وقفنا حد الجيش، هيك منكون قوينا الجيش حتى يقدر هو وحده يدافع عن الوطن ويدافع عن الأراضي المحتلة. صباح الخير مجدداً. لما نحكي عن دولة جيدة أو منيحة، أو هل الدولة منيحة، بنسأل عن القضاء. هيك تشرشل كان بالحرب العالمية سأل هل القضاء بعده بخير، إذن الأمور والدولة بعدها بخير. هالسؤال بدي وجهه اليوم لنقيب المحامين أستاذ عماد مارتينوس. هل نحن بخير؟
1: صباح الخير.
0: صباح الخير،
1: يعطيك العافية إليك ولمشاهدينك. حقيقة بدك تسمحي لي أني استكمل
0: أكيد.
1: ما بدأت به بموضوع عيد الجيش، وطبعا لازم نوجه تحية للجيش اللبناني، لرئيس الجمهورية اللي بتعرفوا أنه كان قائد جيش، قائد الجيش الحالي، الجيش اللبناني اللي من سنة 1945 انتقلت له السلطة، سلطة الإدارة، ومن وقتها هو عنده هدف وهو حماية لبنان وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية. وكنا نقول على طول بأنه هذا الجيش هو جيش لبنان الذي من خلاله بنقدر أنه نبسط سلطة الدولة، وبأنه يكون في عيش مشترك، وهو دليل للعيش المشترك والانصهار الوطني بداخل الجيش والانضباط. وأكيد من هون أنا بحب أقول بأنه نحن كنا إلى جانب الجيش وإلى جانب الدولة، وكنا عم نطلب بأنه يكون الجيش اللبناني موجود على 10452 كيلومتر مربع. من هذا المنطلق نقابة المحامين واللبنانيين والصحفيين وكافة الأطراف بلبنان لازم توقف وراء الجيش وحد الجيش، ولازم تكون حده، خاصة بالمرحلة اللي نحن فيها اليوم اللي أكيد رح نحكي عنها فيما بعد بالحلقة معك، اللي هي تطبيق صيغة الإطار اللي هو عليه مسؤولية كتير كبيرة فيها.
0: صحيح.
1: بما يتعلق بالسؤال الأول اللي هو القضاء، طبعا أشرت إلى تشرشل، وفي عنك حتى على الأرض بلبنان صار معنا عدة أمور من خلال شعرنا بمدى أهمية القضاء. إذا بتذكر وقت اللي الرئيس سليمان جاب المتمول الكبير من الخارج اللي هو أغنى رجال العالم على لبنان، ونزلوه بأحسن أوتيل ببيروت بفينيسيا بالرويال سويت، وقعد هون أكتر من 5 أيام أو 10 أيام ما بتذكر، لما فل قالون عملت دراستي وتبين بأنه القضاء بلبنان غير سليم، وبالتالي ما فينا استثمر مصاري. بقى أكيد أنا بأكد على اللي عم بتقوليه، إنما أنا كنائب محامين ما في غير ما أقول بأنه القضاء يجب أن يكون بخير، وبأنه القضاء هو بخير إلى إلى إلى حد ما، لأنه نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، وإلا بكون أنا عم بعمل عكس رسالتي. أنا لازم أكون مبشر للعدالة طبعا. حقيقة القضاء القضاء نعم. القضاء بلبنان عنده مسيرة تأثر فيها كتير بأهم أمر هو التدخلات السياسية بالتعيينات، وبالتالي مجرد ما أنه التعيينات بتتم من خلال الزعماء ومن خلال اللي بيتمثلوا طبعا بمجلس النواب
0: والمحاصصات
1: طبعا القضاء رح يضل عنده مشكلة. مشان هيك نحن عم نشتغل على قانون
0: استقلالية
1: القضاء، اللي هذا القانون أحول اليوم بالدرج لأسباب منا أبدا واقعية ولا منطقية، لأنه اعتبروا بأنه لم يتم إعادة هذا القانون مرة ثانية لمجلس القضاء الأعلى لدراسته، اللي أنا بعتقد أنه هذا كان
0: مين اللي اعتبر
1: القرار اللي طلع يومتها بمجلس الدستوري اللي وقفوا فيه تنفيذ القانون استقلالية القضاء، إجا فيه التعليل بأنه كان يجب إعادة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، علما أنه هو راح عن مجلس القضاء الأعلى ورجع، بس صار فيه شوية تعديلات فيه وأعادوا. ما أنه سبب أساسي، السبب الأساسي والواضح هو هيمنة بالضبط، هو هيمنة السياسي والسياسيين، اللي هو نحن بالنسبة لأن هذا أمر مرفوض
0: للأسف،
1: لأنه هو عم وصلنا لهم.
0: وهون نقيب بحيلك للكلام اللي دايما بنسمعه، الدولة العميقة والقضاء دايما يحكى عنه أو يسلط الضوء عليه كجزء أساسي من هذه الدولة العميقة.
1: نعم طبعا، لأنه مثل ما تفضلت أنه تنفيذ الأمور بما يتعلق بالإدارة اليومية وبالمشاكل الداخلية والدولية تعود إلى القضاء، وبالتالي هذه الدولة العميقة التي تقدر تحافظ على هيكليتها وعلى وجودها وتحافظ على الطريق اللي هي ماشي فيه اللي بيخليها تضل مسيطرة، بدها تكون بنفس الوقت مسيطرة على القضاء. ما بخفي عليك أنه اليوم
0: طيب شو دور نقابة المحامين بهذا الموضوع؟ نعم. شو عملتوا من وقت حضرتك استلمت النقابة؟ شو حاولت؟
1: أنا ما بدي
0: شو حاولت نعم. تغير بهالعطب اللي موجود واللي بعده موجود.
1: صحيح، أنا ما بدي أكون سلبي بالموضوع، ولكن أنا بدي كمان أكون واقعي وأعطيك الحق حقه. يعني أنا بالنسبة لي هذه التشكيلات الأخيرة هي أفضل بكثير من التشكيلات اللي كانت تصير بالسابق،
0: ما في شك.
1: وهذا الشيء وين ببين؟ هذا الشيء ببين بالأداء، ما هو أداء أداء القضاء والمدعم التمييزي كيف عم بياخد قرارات وأداء حتى إذا بديك القضاة بالمحاكم. نحن اليوم إجا خرج بهذه الحرب أخرت بعض الأمور، ولكن كان ماشي الأمور بشكل أفضل. وأنا كنائب محامين من وقت ما وصلت عملت اجتماعاتي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومع مجلس القضاء الأعلى، وعلى تواصل دائم مع مدعي عام التمييز، وفي تنسيق دائم بيننا وبينهم مشان تنقدر أنه نمشي العجلة، لأنه القضاء في عنده مشكلة هو التباطؤ، تباطؤ بصدور الأحكام. وهذا الشيء كمان شفناه بموضوع العفو العام وحكينا فيه وكيف مؤثر على الاقتصاص بالسجون. وبالتالي أكيد بدي أقول أنه نحن أفضل مما كنا، ولكن مش مطرح ما لازم نكون. دورنا نحن كنقابة محامين هو المتابعة اليومية، وهذا الشيء عم بيصير من خلال علاقاتنا ومن خلال ضغطنا على مجلس النواب وعلى الحكومة مشان أنه يصدر هذا القانون اللي هو قانون استقلالية القضاء.
0: قانون استقلالية القضاء هو اللي بيحد من التدخل السياسي، يعني فينا نقول أنه ساعتها إذا صدر هذا القانون يصبح القضاء شفاف 100%
1: إلى حد ما،
0: نظيف 100%. خليني أقول
1: طبعا إلى حد ما أكيد هذا القانون سيساعد لحل هذه المشكلة، ولكن كمان بتاخذي بعين الاعتبار طبعا بأنه الأشخاص اللي موجودة اليوم بالقضاء عندها مرجعياتها، وهي نفسها اللي رح تطبق هذا القانون بصير ما بعود عنده
0: يعني
1: ما بعود عنده
0: مثل يعني.
1: لا لا لا أنا ما عندي مشكلة
0: يعني
1: إنه أعطي، ولكن إذا بدي سمي إذا بدي سمي
0: يعني بدون يرجعوا للرئيس نبيه بري ليسألوا شو بدون
1: ما بس للرئيس
0: نبيه بري
1: لكل كل حدا بده يرجع لمرجعيته السياسية. وبالتالي أنا شو عبول، أنا عبول إنه قانون استقلالية القضاء سيمنح القضاة الحق بإدارة نفسهم بنفسهم، ولكن بدك تاخدي فترة زمنية معينة مشان تتعملي ريسيكلاج لتقدر ترجع توصالي لأماكن من الأساس يكون اللي فات على هذا القضاء منه فايت بمحسوبيات معينة. هذا اللي بدي وضحه بالموضوع. بس أنا أكيد بأنه ما في عنا بلبنان قضاء فاشل، عنا قاضي فاشل، ما في عنا قضاء فاسد، عنا قاضي فاسد. من هون بنطلق على المبدأ الثاني، إذا كان هناك قضاة فاسدين هدول القضاة هن اللي رح ينفذوا هذا القانون، وبالتالي رح يضل الفساد موجود.
0: ولكن ليش ما بصير محاسبة
1: أنا أكيد ما ها برجع بقول لك أنا أكيد بأنه اليوم الوضع أفضل بكثير وفي محاسبة، وأنا عم بشوف بأنه ما بقى في قرارات عم تصدر بشكل مفضوح وفائع.
0: تبعتينا مثال يعني هيك تيرتاح المستمع.
1: لا مجرد ما تشوفي نعم إيه؟ مجرد ما تشوفي مدعي عام التمييز عم ياخذ قرارات معينه بهذا الشكل، ان كان بما يتعلق بالتعديات اللي عم بتصير على على على الدوله، ان كان بما يتعلق بالامور بتتعلق بامن الدوله، ان كان بما يتعلق بالمساس بالبطرك او بكل المقامات الدينية، إن كان بما يتعلق بأي عمل معين قد يؤدي إلى خربطة السلم الأهلي. هذا دليل بأنه هذا المدعى عام التمييز اللي عم بيقوم فيها العمل هو إشارة و طريق جديد للوصول الى بر الامان.
0: بس
1: انتر بارانتيز بدي اقول لك بانه كثير مهم نعرف بانه اللي بيمسك هذه الامور هو النيابات العامه وأوضاة التحقيق. القضاء المدني بلبنان هو بحاجه بس لشغله واحده، هو التسريع بالمحاكمات وتنظيمها، انما القضاء الجزائي اللي هو بما يتعلق بالنيابات العامه وأوضاة التحقيق هو اللي بيقدر يخربط كل هذه الخريطة اللي عم نحكي عنها.
0: مين هون المحسوبيات
1: بالضبط؟ مين المستلم هذا الملف؟ مدعي عام التمييز. يعني هون عم ناخد إشارة صرنا أنه عم تقولي لريح الشعب اللبناني. أنا ما بقولهم أني أنا مرتاح وارتاحوا بشكل نهائي أبدا، لأنه
0: لا
1: في مسؤولية.
0: بس كقانوني كنائب محامين أنت مؤتمن اليوم عن تطبيق القانون.
1: صحيح، نحن بمحل أفضل مما كنا عليه. هذا اللي بدي أقول لك.
0: هل بتعتبر اليوم انه فعلا ما بقى في حدا بلبنان فوق خيمه؟
1: لا
0: ما يقال بالدارج.
1: بعد ما وصلنا للمرحله، بس بعتبر بانه مجرد ما بيتاخذ هكذا قرارات، ان كان بالقضاء او بالسياسه او برئاسه الجمهوريه او بالحكومه، معناتها نحن بمحل ما بقى حدا يقدر يبسط هيمنته على حدا بشكل فائع بلبنان.
0: إذا بدي روح بموضوع مثلا ملاحقة بحسب قرار ملاحقة المجموعات أو المؤسسات التمويلية لحزب الله كونه معتبر اليوم مجموعة خارجة عن القانون، كيف التطبيق عم بيكون؟ هل تطبيق 100% أم في تحايل على القانون؟
1: موضوع حزب الله اتخذ فيه قرار بالحكومة، وبالتالي كانت واضح الحكومة بأنه هذا الحزب لم يعد حزب يحق له بأنه يكون عم يقتني أسلحة وأنه يكون عم بحارب. وموضوع التمويل كمان اتخذ فيه قرار، وهذا الملف اليوم بإيد مدعي عام التمييز قصة التمويل، وأنا عم تابع معه وهو عم بيقعد بأنه هو لا حيقوم بالواجب بهذا الموضوع، إنما شيء ملموس بموضوع التمويل هل أقدر أعطيك إيه؟ لا بعد ما صار. بس هذا الملف
0: بعهدته مؤسسة قرض الحسن وين صارت؟
1: بعهدته لمدعي عام التمييز وعم بيعمل دراستها على قوله بأنه رح نوصل لمحل ويتاخذ قرار بهالموضوع. بس بعد ما في قرار حقيقة، يعني بعد ما بين شيء بهالموضوع
0: عم بيصير تدخلات يعني للحد.
1: لا أنا مش لا أنه أنا آخر اتصال جرى بيني وبين مدعي عام التمييز بهذا الموضوع كان في إخبار مقدم من المحامي مجد حرب بهذا الموضوع، وكان صريح معي بأنه هذا الملف هو بعهدته بأنه هو رح يعالجه، وقلت له أنا أنه يصير في مباشرة لقاء بينه وبين أستاذ مجد مشان يقول له شو هالأخبار. علما أنه الموضوع أكبر من هيك بكتير، هذا أخبار كان فردي يعني، إنما الموضوع هو موضوع أكبر من هيك. مدعي عام التمييز عم بيدرسه، ومثل ما عم بيدرسه هلأ كمان رح نحكي يمكن عن قصة المرفأ كمان
0: أكيد.
1: هي بعهدت مدعي عام التمييز وهو مسؤول عن هذا.
0: قبل
1: الملف.
0: ما أحكي بموضوع المرفأ بدي أحكي كمان بالمستجد اللي صار بموضوع حاكم مصرف لبنان، كمان هذا ملف قضائي هيك شائك. اليوم البعض يعني كمان عم بيشكك بقضية إعادة توقيفه، فتح ملف تحوير القضايا إلى زاوية أخرى، تغطية المعنيين الأساسيين. كمان كيف تقرأ هذا الملف؟
1: هذا الملف أول شيء لحقري من أول قراءة هي من باب معلومات شخصية إذا بدك نقابية، لأنه نحن إجينا كمان للأسف طلب أذونات لبعض المحامين بهذا الملف، وبالتالي نحن فتنا فيه. أنا أعتقد بأنه طريقة أداء الحاكم السابق اللي هو كان عم بيدير المصرف لبنان والأزمة المالية منذ زمن لحين ما تم أكيد توقيفه أول مرة، هي طريقة مزدوجة. شيء منها يتعلق بأمور أكيد أنا ما عم بحكم هلأ، ولكن هدول اللي تبينوا لي بالملفات اللي شفتها، بأمور خاصة بشركات خاصة من خلالها عم بيتم إدخال أموال معينة على هذه الشركات وإخراجها
0: من المصرف إلى الشركات وإخراجها إلى الخارج.
1: بالضبط، إخراجها إلى الخارج بواسطة أشخاص منهم مدنيين منهم مقربين للأسف منهم، إن شاء الله ما يكون هيك لأنه التحقيق اللي بيسبب محامين اللي هو نحن أكيد ما عطينا الأذونات عليهم وعم بيتحقق بهالموضوع.
0: شلنا الغطاء عنهم طبعاً، يعني الحصاني
1: طبعاً أكيد شلنا الحصاني، لأنه نحن هذا موضوع لا يعني لا صلة له، ليس ناشئ ولا بمعرض مهنة المحامي. المهم هذا شيء معين. الشيء الثاني هو إدارة مالية الدولة، يعني مالية الدولة. بس أنا بدي أقول شغلي وأنا أكيد منها، بأنه الشيء الأول اللي عم يحاكم فيه الحاكم هو نقطة ببحر الشيء الثاني اللي يجب أن يحاكم فيه. خلينا نكون واقعيين. أوكي، كتير منيح اللي عم نحكي أنا وياك كنا بأول الحلقة هلأ، أنه نحن بمحل متقدم، أنه بلشنا نشوف إشياء أفضل مما كانت، ولكن هذا مش اللي نحن نطمح له. أكيد الملف الكبير والدسم هو إدارة مالية الدولة اللبنانية منذ زمن لليوم، منذ وقت لما استلم لليوم
0: اللي وصلتنا للانهيار المالي.
1: بالضبط، اللي مرقت بعدة مطبات ومن خلالها قدروا انه يخلوا الليرة اللبنانية على 1005 ل 20 و25 سنة، بينما الليرة فعليا قيمتها يجب ان تكون 9 و10 آلاف بوقتها، وكانوا عم بغطوا هذا الفرق من أموالنا بالمصاريف. ووقت اللي بجيت قالونا راحت الأموال وصرتوا أنتوا بدكم تتعرضوا هلأ لإعادة هيكلة المصارف وإعادة بناء عن جديد، من خلال هذه الإعادة بيصير في توزيع خسائر سموها خسائر. المودع ما عنده خسائر، المودع ليس مستثمر. هلا اذا بدك بنحكي بالموضوع هون بيت القصيد. بقى بعتقد بانه
0: يعني بهالاطار قانون استعاده الاموال منهوب، الكابيتال كنترول وكل شيء مرتبط فيه، برايك ماشي بالاتجاه الصحيح؟
1: لا، برايي انه مش ماشي بالاتجاه الصحيح، بل ماس كمان بنرجع بنقول بانه منيح المشي تنشوف شو بدنا نعمل فيه. لانه شو عملوا هذا القانون الفجوي، كبوه على الطاوله. هذا القانون ما فيه شيء صح، وفيه أخطاء قانونية كتير كبيرة، وفيه هدم لحقوق العالم وهدم لحقوق الصناديق وهدم لحقوق المتقاعدين ونحكي فيه إذا بدك فيما بعد. وقفوا هذا القانون، راحوا على إعادة هيكلة المصارف. نحن اليوم بصدد دراسة إعادة هيكلة المصارف، شو بياخدوا قرار بأنه لا يطبق إعادة هيكلة المصارف إلا بعد تطبيق إقرار قانون الفجوي اللي هو استرداد الأموال. طيب هذا أول شيء مخالف للدستور، انت ما بيحق لك توقفي قانون بقانون. يعني انا بدي اعرف بكره نحن ان شاء الله نهار التنين، ما بعرف اذا اليوم بدك تحكي عن الحلقه التنين بهالحلقه عنه، التنين نحن عنا اخر جلسه وانا عم بحضر فيها وانا متمسك بدور نقابه المحامين بما يتعلق بموضوع اللجان النيابيه، وخاصه
0: بلجنه
1: مش بس عم نشارك وعم نقدم خطيا وعم نعطي راينا، لانه نحن بنعتبر بانه صياغه القوانين هو علم، والعلم مين بيعمله؟ المشرع، والمشرع بيكون
0: محامي.
1: المتوقع من جلسة التنين إقرار هذا القانون اللي هو إعادة هيكلة المصارف، ولكن في شوائب كتير أنا كنائب محامين وكنائب ما فيني ما وقف عندها. هذا القانون يقتضي أن يفرق بين مفهوم المودع ومفهوم المستثمر. المودع هو لا يخضع للربح والخسارة. أنت لما تروحي على البنك بتحطي مصرياتك، ما في شيء عندك بتعرفي أنه بالقانون بيخليك تخسري مصرياتك. أنت يا بتاخدي فايدة يا ما بتاخدي هذه. إنما المستثمر اللي بيروح بيشتري سندات ويورو بوند ويعمل هيدو، هيدا المستثمر خاضع للربح
0: والخسارة.
1: أها. لما أنا المفهوم تبع الربح والخسارة ما بحدده بصورة واضحة بهذا القانون، أنا شو عم بعمل؟ عم بضرب ثقة الدول بلبنان وبالمصارف، وعم بضرب ثقة المواطن بمصارفه. اليوم لما كانت السعودية تيجي تقلك أنا بدي أعطيك 100 مليون إيداعات حطيهم ببنوك بلبنان لأدعمك، كانت حطهم، شو فرقة معها؟ لأنه بتعرف أنه لما بدها بتاخدهم. إنما لما بدها تشوف بأنه أصبحنا بمكان ما، أصبح الإيداع المودع إيداعه مثل المستثمر، ما بقى تحطهم. لا، بتقول لك هذا صار ما في مجال أنه ينسرقوا مني. وهذا اللي عم بيصير اليوم. هذا عم بحكي عن غيض من فايدي، يعني أنا عم بحكي عن شيء بعد في قصص كتير، في مصطلحات وتعريف قانونية 45 صفحة نحن عاملينا وحطينا بمجلس النواب بلجنة المال والموازنة، وأنا أكيد أنه هذه اللجنة عم تشتغل عم تعمل اللي عليها، ولكن عم نطلب نحن بس أنه نقوم إذا بدك ننظم ونصيغ بشكل أفضل إذا قدرنا،
0: لأنه
1: الصياغة طبعا عم يتاخد ببعض الملاحظات. أكيد عندنا مشكلة أساسية هي الـ IMF. الشروط اللي حاطينا على
0: الاتفاق
1: تخضع لقبول هذا القانون كما هو أم رفضه. وبالتالي شو بيصير؟ أكيد رئيس اللجنة أستاذ إبراهيم كنعان اللي هو محامي زميل كمان كان واضح وقال أنه أنا هو عم بيحكي أنه ما بيقبل أنه لو أقلب لكم صوتوا عليه مادة وحدة يقبلوا يا ما تقبلوا، أنا ما بيقبل هذا الشيء ومعه حق. نحن مجبورين أنه وضلوا 5-6 جلسات وبكرة في آخر جلسة عن الملحق عم بيزبطوا قد ما بيقدروا، بس أكيد أنه في مشكلة بالـ IMF هي اللي مخلي أنه هذا القانون ما يصدر مثل ما لازم. نحن كنقابة محامين عم نحاول قد ما فينا نساعد، بس أكيد ما فينا نقول بأنه هذا القانون هو القانون اللي نحن منشوف أنه تم صياغته ووضعه بشكل لقلنا نحن كنقابة محامين صحيح وكامل ويعتمد عليه.
0: سريعا عن موضوع مصرف لبنان، كيف تنظر لمسار التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟
1: هلأ الحاكم عم بياخذ خطوات إيجابية وجيدة، وخاصة أنا شفته أكثر بالمناقشات تبع لجنة المال وبما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، عم بيكون كتير دقيق وعم بيفوت بتفاصيل معينة تحمي مصرف لبنان من ليقدر ليستطيع أنه يتخذ قرارات ليقدر يحاسب. وأكيد في عنده جرأة بالتعاطي وفي بعض القرارات اللي عم بيخدها والمحاسبة، ونحن كلنا كمان أنه رح نكون حده أكيد، لأنه
0: يعني
1: هذه مسؤولية كبيرة.
0: طبعاً طبعاً طبعاً بحق مثلا مسؤولين ماليين مصرفيين متورطين في الانهيار. هلأ هو رح ياخد القرارات ولكن بدأ كمان متابعة.
1: نعم، هاي شغلتنا وشغلتهم. طبعا هاي شغلتنا وشغلتهم. أنا نحن بالنسبة لأننا كنقابة محامين هالأمور هيدي عم نتابعها بشكل كتير يومي، وعم نكون كتير جديين، وأنا عم بدل على تواصل مع القضاة واللي هن مسؤولين عن هذا الموضوع. يعني مثل ما قلت لك جينا على ذكرة تنقول القرض الحسن، نحن رئيس رامي الحاج أنا حاكي أنا وياه بهذا الموضوع، وشو ما بتيجي على ذكره كل الأمور هيدي عم نتابعها. هلأ بدك ما تنسي بأنه نحن بمرحلة دقيقة كتير ونحن بحرب، يعني بغض النظر عن الوضع هلأ إذا شوي في هدوء،
0: المشكلة دايما نحن بنتحجج أنه نحن بمرحلة دقيقة أو مرحلة
1: إيه، بس أنه المرحلة هلأ المرحلة هلأ إيه هذا لبنان، هذا لبنان
0: مرة أزمة يعني اقتصادية.
1: صحيح صحيح صحيح، مزبوط الحديث.
0: بموضوع كمان بدي أرجع لتمويل حزب الله، يعني موقف النقابة القانوني بملاحقة قضايا تمويل الجماعات المسلحة، وكيف عم تتعامل النقابة تحديدا مع محامين بمثلوا موكلين مدرجين على لوائح العقوبات الدولية أو الأمريكية؟
1: أول شيء موقف النقابة بما يتعلق بهذا الموضوع موقف واضح، إن كان مع حزب الله أو غيره لا يجوز أن يكون في تمويل لأي جهة سياسية معينة حزبية معينة تابعة لأي طرف معين بأمور تتعلق بالإرهاب والتمويل. واضح هذا موقف قانوني، ما بنقدر انه ما حدا بيقدر اصلا غير خاضع للمجادله ولا النقاش. أما بما يتعلق بالمحامين فنقابة المحامين بتعرف كتير منيح، وأنتوا بتعرفوا كتير منيح بأنه حق الدفاع هو حق مقدس، وما في ولا جرم بالعالم لا يحق للمرتكب تبعوله أنه يكون عنده محامي. وبالتالي نحن مع أنه يكونوا المحامين عم بيعملوا شغلهم، وأنه يكونوا عم بيدافعوا عن أي جرم معين، إن كان جرم إرهاب أو جرم اغتصاب قصار بده يدافع بغض النظر شو هذا حق مكتسب. ما حدا يعني ما في إنسان بالعالم ولا في قانون بالعالم بيمنع من الشخص بشو ما كان جرمه أنه يكون عنده محامي أنه يدافع عنه. نكون واضحين بالموضوع يعني.
0: نرجع لملف انفجار المرفأ بعد 4 أيام، بعد 3 أيام تحديدا.
1: نعم
0: نتذكر.
1: نعم.
0: بعد 6 سنوات مروا على هذا الانفجار الفظيع اللي هز كل لبنان مش بس بيروت وضواحي المرفأ. طيب عن جد أين الحقيقة؟ كمان يعني استاذ مارتينوس ما تقول لي انه كمان هيدي البروسيجر القانونية اللي بتاخد وقت هون. لا في تآمر كان على الحقيقة، هون في ضغط صار لمنع التوصل إلى الحقيقة أو المنع العدالة تاخد مجراها. طب نحن فتنا بعهد جديد إلنا 2 تقريبا، شو اللي تغير بهذا المسار بهيدا الملف عن الأمس حيث كانت الأكثر القبضة على القضاء؟
1: أول شيء بدنا نعطي هالملف شوية وقت بالحديث لأنه أكيد. مهم يعني حقيقة بأربعة آب سقطت كل الأقنعة، وسقطت اللبنانيين بلبنان وبالسلطة اللبنانية، وسقطت ثقة الدول بلبنان بأربع أب. مش بس سقطت أبنية، سقطت أرواح وسقط نظام. ولازم نحن هون هيك نراجع شوي شو صار لنعرف كيف وصلنا لهون. نظرية التآمر مش هذا.

0: بالمظاهرات وبالاحتجاجات بصورة كانت كتير فائعة. وبالمقابل بدأت السلطة السياسية بالعمل السياسي الممنهج وبالمتركاج وبالنزول إلى القضاء والتدخل بالقضاء لمقاومة هذا إذا بدك الإجراء اللي قاموا فيه الأهالي، اللي هو كان الاعتصامات والاحتجاجات. شالوا فادي سوان لسبب اعتبروا بأنه قال زاز بيته متضرر وبالتالي في مصلحة. بس عم بذكرك بالقصص كيف تمشي لنعرف شو كيف وصلنا لهون. إجا الرئيس بيطار. الرئيس بيطار تبنى ما قاله الرئيس سوان ووسع التحقيقات وطلب الأذونات. شو صار؟ بطلب الأذونات ردوا له إياهن، ما هيك؟ بال 2023 بدأنا بمسرحية طلبات الرد، وبتعرفي كتير منيح يمكن كان عنا أكتر من 40 أو 50 طلب رد يلي تقدموا فيهم النواب والوزراء اللي كانوا مطلوبين، وطلبات النقل. 2024 أخذ قرار الرئيس بيطار، عم تحكي سنين يعني عم بيقطع سنين، كل سنة عم بيصير فيه. أخذ القاضي بيطار بال 2024 قرار بأنه هو لا يخضع لقرار الرد، وأخلى سبيل إذا بتتذكري مجموعة كان بيناتهم بدري ظاهر وغيرهم
1: مدير عام المرفأ
0: بالضبط
1: الجمارك.
0: بالمقابل بيقوم مدعي عام التمييز غسان عويدات بوقتها بيطلق صراح الموقوفين. شوفي المسرحيات كيف كانت عم تمشي. بال 2025 يدعي
1: سميها مسرحيات
0: طبعا شو بدي سميها انه معلش خلينا نكون واقعيين. في شيء موقف القضاء كان ما حدا يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها، بس كان العمل اللي عم بيقوموا فيه الرئيس بيطار جبار يعني، لانه كان عم بيقاوم هذا الموضوع. بال 2025 بقوم الرئيس غسان عويدات مدعي عام التمييز بيدعي على الرئيس بيطار باغتصاب السلطه. شو بيجي بيقول له الرئيس مزهري اللي هو قاضي التحقيق المستلم الادعاء، بيقول له ادعائك خاطئ صحح الادعاء. بقوم هو بيستأنف الادعاء، بس يستأنف الادعاء لانه بيعرف انه بهالفورمول هيدي ما كان في يومتها هيئه اتهاميه وما كان في اجتماعات مجلس عدله، وقف الملف. بال 2025 بيجي الرئيس بيطار بيقول انا ما بقى، اجى العهد اللي عم تحكي بلشنا من سنتين بعهد جديد، بيقول رئيس بيطار انا ما بقى اخضع لشيء وانا بدي كفي بالتحقيق. بيجي الرئيس مزهر يومتها بيطلع القرار بانه باعتباره صالح وبيتعاون معه مدعي عام التمييز، وبيبلشوا بال 25 باستمرار بتكمله ما بداوا به. بال 26 وصلنا لمحل هلا من امز اشهر طلع ختم التحقيق الرئيس بيطار وارسل هذا التحقيق لمدعي عام التمييز. طبعا هون كنائب محامين واجبي انا، وبتعرفي كتير منيح انه هون لازم كمان نحن نذكر بانه نحن بنقابة المحامين في عنا مكتب الادعاء اللي واكب هذا الملف منذ اول لحظه. كان يومتها برئاسة النائب خلف، وهلأ بكون برئاستي لأنه بكون برئاسة كل نائب، ولكن بعده النائب ملحم خلف هو اللي عم بيدير هذا الملف بالداخل منذ أول لحظة. وإجا أكثر بميات المدعين وطلبوا تقديم الدعاوى، قدمتها نقابة المحامين مجانا، وهذا اللي خلي النقابة أنه تقدر تتابع هذا الملف بصورة فعالة لأنه موجودة وكيلة أكثر من كذا 100 شخص بهذا الملف. نزلت أنا طبعا مع مكتب الإدعاء عند الرئيس رامي الحاج. الرئيس رامي الحاج بيقول بأنه الملف اليوم عنده مشان إبداء الرأي مطالعة مدعي عام التمييز. هلأ هوني أنا لح أسمح لنفسي أني فوت شوي،
1: بس تنفسر أنه إحنا هلأ المطالعة ولما تخلص المطالعة ترسل إلى القاضي بيطار لحتى يطلع القرار الظني. يعني بعدنا
0: القرار الاتهام،
1: يعني نحن صرنا القرار الاتهام.
0: نعم
1: نحن بهيدي المرحلة،
0: نحن بهالمرحلة.
1: طيب
0: شو الخطورة اللي نحن فيها اليوم؟
1: شو العقبات؟
0: العقبات اللي نحن فيها اليوم هي انه الرئيس رامي عم بيرجع يعيد دراسة الملف بشكل دقيق
1: من الأول وجديد.
0: ايه حقه، بس ليه؟ لأنه هو بيعتبر بانه في معطيات جديدة اجت من الدول
1: بلغاريا.
0: من الدول
1: من
0: نعم، اللي ما كانت قبل عاطية تقارير ومطلوبة، وهو بيعتبر بأنه ما بده أنه يصدر، عم بحكي أنا شو كيف عم بفكر، ما بده يصدر القرار أو رأيه مطالعته قبل ما يكون متفاهم مع مجلس القضاء ومع الرئيس بيطار على اللي ما تم استجوابهم، لأنه بيعتبر بأنه في ناس لازم كانوا يستجوبوا. هلأ هون إذا بدنا نحكي قانون، مدة عام التمييز ما هو عم بجرب أنه يعمل شيء تما يأخر الملف يمكن بنية إيجابية، بس بالقانون مدة عام التمييز بيعمل مطالعته من دون ما يتدخل بهذه الأمور هيدي، أنه إذا صارت أو ما صارت خلص بيقول هو أنا شو شفت وبرده،
1: بيطلع على الملف وعلى أساسه بيبني مطالعته.
0: بالضبط، على أساسه بيبني مطالعته، بيترجع عند الرئيس بيطار. الرئيس بيطار إذا شاف بأنه بهذه المطالعة في أمور معينة قد تؤدي إلى إعادة فتح بعض الملفات، في يرجع يفتحون. أنا بدي أقول لك نحن بمحل أفضل.
1: وين كلمة السر؟ وين
0: لا، واعد الرئيس رامي الحاج هلأ، واعد وعدنا أن نحن، واعد النقابة، واعد الأهالي، واعد الكل بأنه لح يطلع هذا
1: قرار،
0: هذا القرار، هذا لها المطالعة.
1: بس بعد قديش وقت؟
0: إن شاء الله
1: يأخذ وقت.
0: إن شاء الله.
1: اليوم عم بقرأ خبر إنه يعني مهدوا له بهالخبر اللي كاتبينه عنه، ولو بإيجابية مغلفة، إنه لا بده وقت وملف كم ورقة وأربعة آلاف ورقة
0: هالمشكلة
1: وشعبي ومتشع، يعني عم كأنه عم بمهدوا لنا إنه بده وقت العملية.
0: نحن عم نشتغل لأنه يكون بأسرع وقت ممكن، وهذا الشيء لح تشوفوه بوقت قصير بقرارات اللي نحن لح نخدها، إن كان ببكرة نحن بثلاثة آب عاملين يوم بنقابة المحامين تضامني وقفة يعني إذا بديك، أو عاملين مؤتمر يعني أنا رح يكون إلي كلمة وأهل والمحامين تبع المكتب ومحامية واللي بتمثل أهالي الضحايا بالأحلى، ورح كون عم تابع هذا الملف. وهلأ من هلأ بالرايح رح تشوفي إنه كل جمعة رح يكون في عنا نحن كنقابة محامين مطالبة، لأنه نعرف بأنه هذا الملف بأيدي أمينة مع الرئيس رامي. أنا بوسى بهذا الشيء بأيدي أمينة، بس علينا نحن واجب أنه نضل نتابعه، وبالتالي بما أنه أخذ هالوقت اللي هو طلبه بالأول، صار مارق من وقتها لهلأ شي شهرين وشوي كان عم بينظم الملفات تقدر يطلع القرار، صار الوقت هلأ بأنه نقابة المحامين تحمل هذا هذا الملف على عاتقها، وإن شاء الله رح نوصل لمحل إنه بال 2026 يكون في إشارة أو يكون في بادرة خير ل
1: 26
0: إن شاء الله. إن شاء الله أنا يعني
1: رح قبل آخر السنة،
0: أنا رح أعمل كل شيء بقدر أعمله لهالموضوع، يعني بدي أتابعه بشكل مباشر ويومي.
1: نقيب بس كمان كيف تشوفوا عدم الإفلات من العقاب؟ إنه هل برأيك بعده قابل للتحقيق بهالملف تحديدا؟
0: هلا أنا ما بدي أكون كتير يعني مثالي وإنه أكون أنا عم بحكي إنه لا،
1: معلش
0: بلا بلا أكيد
1: بين هلالين
0: يجوز
1: يعني نشير لعنصر كتير مهم جدا يعني طلعنا عليه،
0: نعم،
1: مخزن للنيترات الأمونيوم، هن زيتهم اللي تفجروا بالمرفأ بالجنوب بضيعة بقرية جنوبية.
0: شو قالوا الإسرائيليين؟
1: اليونيفل وضع اليد عليهم وكميات كبيرة
0: أكثر
1: بكثير من اللي كانت موجودة بالمرفأ.
0: صرحوا لمين؟ هل مشكلة
1: لمين هودي؟ ليش هونيك وين بدون يكونوا؟ لمين نقيب برأيك نيترات الأمونيوم المحطوط بقرية بضيعة جنوبية؟
0: أنا ما بعرف اليوم
1: قريب الصبح تعرف أنت المنطقة من مين ممسوكة ومين بيحط إيده عليها ومين بيفوت ومين بيظهر؟
0: طبعا اليوم قريت الصبح، ما بعرف اذا قراءه اللي قريتها هي صحيحه، لانه اليوم انا لا شفت هذا الخبر بانه الاسرائيليين قالوا انه في قصص منهم كانوا هني عم يستعملوها لازم يكون في وضوح، ما بقى لازم يكون في يعني اذا بعدنا لهلا عم نعمل تركيبات وعم نغطي على حدا معين، لازم ما يتم التغطية على حدا معين. أنا مع هذا الموضوع، بس بدنا ننطر لنشوف. وبرضو بعتقد بأنه الموضوع بالتحقيق واضح، يعني أنت بتصدق أستاذ دونيس بأنه الساتليت المخارجي ما لقت شو صار بنهار
1: الانفجار
0: أو التفجير، ما
1: قال كان معطل، طلبنا صور
0: يعني بتصير بسيتي مول يعني إذا صار معك مشكلة
1: أو حتى الدول يعني بعض الدول ما تعاونوا يعني فرنسا ما بعرف إذا عادت عطت صور ولا لا، لأنه قالوا الساتليت معطل. ما في كمان في قطب مخفي بهذا كمان الموضوع.
0: لازم ما نحن لازم نعترف كمان شغله بأنه عند تغيير الدول بيقولوا احفظ رأسك، ما هيك الدول هلا في قرارات كبيرة عم تتاخد، وأنا بعرف بأنه كلنا بنعرف بأنه هذه القرارات ستؤدي بمحل ما إلى عرقلة وحماية أشخاص معينين،
1: يعني الإفلات من العقاب بعده قابل بهالملف
0: أقل بكثير من قبل أكيد، بس أكيد موجود. يعني اليوم حتى
1: يعني عندك تفاؤل أنه راح يتحاسب من كان وراءه ومن خطط ومن نفذ جريمة انتشار المرفأ؟
0: هذا واجب، هذا واجب علينا أنه نوصل له. نعم إيه أكيد طبعا لازم ينعرف، طبعا هذا الموضوع نحن لازم ما نوقف غير ما نعرف مين.
1: طب نعرف مين يعني هلأ فيك،
0: بس بدي أعطيك مثل مشان هيك لنعرف قديش نحن بمحل أنه أكثر من اللي صار هلأ بالحرب الإخرانية. روحي على المفاوضات اللي صارت بأمريكا آخر شيء، أو روحي على زيارة الرئيس اللي على أمريكا، ما بتشوفي أنه رئيس ترامب كان محامي للبنان ومحامي لإسرائيل، يعني بنفس الوقت. يعني هذه الدول هيك بتلعب، يعني وقت اللي هو عم يطلب أنه نزع السلاح وبسلط الدولة، بنفس الوقت عم بيقول ما بتطلع إسرائيل غير ما
1: ينحل موضوع السلاح.
0: عظيم هون، عظيم هون. مثلا فسري لي، ما زال بدنا نحكي هيك نكون كتير واضحين، فسري لي أنه هذا الموضوع إذا بدنا نفسره يعني بأنه هذا إفلات من العقاب بمحل ما، ما هيك ولا لا؟ انه اليوم لما انت بدك تسمحي لدولة انه تضل موجودة على ارضك لشرط معين، وهذا الشرط لا يحقق هلا، يعني في قصص لازم نعترف فيها. انا بعرف انه
1: ليش هذا الشرط لا يحقق، واذا بدنا نربط هذا الشرط بهذا بالمساله الثانيه كلبناني، يعني انت كلبناني بدك تربط، او انت بالنسبه لك موضوع السلاح هو اساسا مساله مطلب كان بالاساس قبل ما تفوت حتى اسرائيل، وما نستدرج اسرائيل رح احكي بهذا الموضوع. ولكن خليلي بموضوع المرفأ، يعني مساله كمان رفع الحصانات أو في الحصانات الموجودة عند بعض النواب، بعض اللي كانوا اسمهم ارتبط إلى حد ما مش كمتهمين، وأنه يمكن سوء إدارة أو إهمال أو شيء، ويمكن هني كمان بتصرفاتهم أثاروا الريب حولهم. شو موقف النقابة من مسألة رفع الحصانات عن المسؤولين مدعى عليهم بهذا الملف؟
0: أنا برأيي بملف حجمه من هذا النوع لا يجوز أن يكون في حصانات. أوكي أنا لو كنت أنا محلهم لا سمح الله، وإن شاء الله ما أكون يعني محل اللي عليهم شبهات، أنا نزلت سلمت حالي، لأنه هذا الموضوع هو موضوع دولي، موضوع ضحايا، موضوع أهل، موضوع أكبر بكتير من أنه نحن نغطي حالنا بقصص حصانة وغير حصانة. هلا بتقولي لي ليش هيك عم بيصير؟ لانه الجهات السياسيه تبعولهم بدها تحمي حالها من خلال عدم ارسالهم على التحقيقات.
1: طب هون ما بيصير الريب هيك
0: أكيد
1: تصرف
0: بيصير.
1: يعني
0: اكيد بيصير الريب.
1: طب اذا منهم متهمين ليش هالقد عم بيكونوا متشددين تجاه عدم الذهاب الى تقديم افاداتهم او الاستماع الى ما لديهم بهذا الملف؟
0: اكيد هلا عندنا بالقانون ما في شيء بيقول بانه واحد اذا ما راح التحقيق او اذا راح يعني بطل متهم، مش موجود. ولكن اكيد بخدها من زاويه معينه اللي عم تحكي فيها حضرتك، بانه اليوم في علامه استفهام على هذا على هالاداء، هذا الاداء اللي تقدم فيه اكثر من 50 طلب رد ونقل، وهذا الاداء اللي ما انعطى فيه اذونات مشان تينزلوا على التحقيق، هذا اداء اكيد له علامات استفهام كتير كبيره. بس بتصور بانه يحق لقاضي البيطار للقاضي بيطار بانه يطلع هلا بقرار الظني اللي بلاقيه مناسب منه، بقرار الاتهامي اللي بلاقيه مناسب منه، مضطر انه
1: رايك رح يطلع هلا
0: يعني ايه رح يطلع
1: استنادا لمتابعتك بهذا الملف وكنائب محامين رح يطلع قرار اتهامي في اشخاص متهمين في جهات متهمه
0: طبعاً.
1: بالقرار
0: ما عندي معلومات
1: أم جهة مجهولة
0: ما عندي يكون. معلومات بس برايي انه رح يكون في جديه بهذا القرار اللي بده يطلع، بس ما عندي معلومات صراحه.
1: هون بين هلالين هيك بفتح ملف كمان هيك تفاجأنا بموضوع كان مر عليه الزمن، اغتيال رمزي عيراني الله يرحمه، يلي هيك كمان فجأة بتبين يعني وقائع ترجع بتعيد فتح هيدا الملف. قديش ممكن الوقائع اللي حكاها يعني نقيب سابق أو عميد بقوى الأمن بضمن فرع المعلومات بعد تحقيقات حكي عن وقائع ودلائل أدلة كتير مهمة، ترجع برأيك القضاء بيرجع بياخد هيدا الملف أم كمان بده يتسيس وبيتغطى؟
0: حقيقة أنا بعد ما تبعت هذا الملف بصورة جدية، ولكن أنا كنت بهذه المرحلة ومتى موجود على الأرض وقت اللي تم اغتياله
1: موجود
0: كرمزي كطلاب
1: بعرف
0: بالضبط
1: بجامعة، بعرف كنت ناشط جدا مع الطلاب خبروني عنه.
0: صحيح وكان يومتها رمزي الله يرحمه كان هو مسؤول عن الجامعات اللبنانية، وكان في غموض كبير بهذه العملية يعني، وبعرف كتير منيح بأنه أكيد هذه منا حاولوا يخدوها على أمور شخصية بس هي مش هيك
1: أكيد. لا
0: إذا تبين أنه في معطيات جديدة ليش لا، لازم أنه هذا الموضوع مش منه موضوع بينترك بهالشكل هذا، ولازم أنه يتابع، ونحن على الاستعداد طبعا للمساعدة بهذا الموضوع
1: رح طبعاً تدفش بهالاتجاه
0: أكيد أكيد، ومش بس بهالاتجاه، نحن بالنسبة لأن هذا الموضوع القانوني حق يعني، وإن كان
1: يعني في كتير ملفات يعني
0: في كتير معقول
1: هو تعرف أو كم من ملف اغتيالات واللي صارت وبقيت فاضية هذه الملف
0: صحيح مشان هيك يعني بوراء فاضية، نحن كان هدفنا بموضوع المرفأ الأساسي هي مساعدة أكيد الضحايا وأهلون بس الأساسي كمان إلى جانب هذا الشيء أنه نكون نحن جوا بأكثر من مئات الملفات تما يقدروا، شفتي لو ما كنا موجودين جوا كانت المهمة أسهل بكتير لقلون، أنه بتلاقي ملفات فيها اغتيالات ما فيها ورقة.
1: صحيح.
0: نحن ما بيقدروا يعملوا هيك معنا لأن نحن كل شيء
1: في ملفات تركبت صارت الوراق فيها بس مركبة
0: زبطوها
1: بسيناريوهات محددة وقتها لا يستهدفوا مجموعات محددة وأشخاص محددة. صحيح. نقيب بدي أنت إلا موضوع أساسي اليوم نعيشه، زمن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لبنان يفاوض إسرائيل طبعا برعاية أمريكية في جولة سابعة عم نستعد لها بروما، كيف تنظر النقابة إلى الأبعاد القانونية والدستورية لمسار المفاوضات المباشرة خاصة من جهة الصلاحية الدستورية للتفاوض؟
0: أول شيء إذا بدك صيغة الإطار يعني اللي معمولة هي صيغة قانونية ودستورية. أولا هي صيغة دستورية لأنه تخضع للمادة 52 من الدستور اللي بتجيز لرئيس الجمهورية إجراء. ثانيا هي صيغة قانونية لأنه حكومة شرعتها بخمسة أو سبعة أبشي ب 2025 لما اعتبرت بأنه هذا السلاح غير شرعي، وبالتالي هذه الصيغة صيغة أنا بسميها الإطار مش الإطار. اتفاقية الإطار لأنه صيغة
1: غير
0: بالضبط، الاتفاقية هي موضوع بدها تصير بدها أكتر انخراطها بالحكومة واتخاذ
1: قرار،
0: إنما الصيغة هلأ اليوم هي ليست اتفاق دولي أوكي وليست ميثاق، وليس هي صيغة من خلالها بتم التفاوض، وهذا التفاوض بيودي لأنه لبنان ما يكون ملزم بالقانون بأي
1: بند من هال 14
0: بأي نعم بتطبيق أي بند من هذه ال 14 أو ما عنده التزام قانوني، لا بل هو إذا بدك بالمقابل هو التزام معنوي للفريق الآخر بالانسحاب من لبنان أكتر من هالصيغة. هلأ المشكلة وين؟ أنه في أكيد بهذه الصيغة في سلبيات وفي إيجابيات أكيد طبيعة الحال. السلبيات هي بمادتين أساسيتين، المادة 3 والمادة 13.
1: كمان حضرتك عم تعتبر المادة 13 سلبية؟
0: ايه بس هلأ بدافع عنها برجع بعتبر بس حقول ليش انه خطأ اللي عم بيقلوا
1: يعني هي المادة 13 بس لنفسر انه هي متعلقة بتعليق اي ملاحقة قانونية ضد إسرائيل.
0: عظيم تعليق. شو قلتي تعليق؟ تعليق لا يعني المنع
1: صح،
0: وبالتالي هو
1: ما نعتبرها سلبية.
0: لا ما قيلة يعني انا بشرح ما قيلة بالسلبيات، هذا التعليق اللي قلتي هو ليس منع وبالتالي حتى هو مخالف للقانون الدولي. ما في شيء اسمه عدم حق التقدم بأي ملاحقة أمام محكمة الجنايات أو محكمة دولية جنائية أو غيرها بالأمور اللي بتتعلق بالضرب بالإنساني يعني الأمور الإنسانية الحروب وما إلى هنالك. بالتالي أنا بعتقد بأنه ما اللي عم بيرتكزوا عليه بالمادة 13 منه قانوني, يعني منه شيء على مرتكز قانوني, بالعكس تمام, هو مرحلة وتعليق إلى حين نشوف إذا طبق أو لم يتطبق بالضبط.
1: المادة الثالثة
0: بما يتعلق بالقرار اللي طلع بأنه في العودة, عودة المرتبطة, ارتباط عودة المهجرين
1: أو المبعدين
0: عودة المبعدين لقراهم بالقرار أنه يصير في انسحاب وتسليم السلاح
1: النازحين
0: النازحين عفوا. هلأ هون بيعتبروا هني اللي عم بيقولوا بأنه فيها بأنه
1: أنه
0: هذا رابط عودة النازحين, لأنه وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمواثيق الدولية لا يجوز بأنك تربط عودة
1: صاحب الأرض
0: إلى أرضه إلا إذا انتهت الحرب. أوكي. ولكن في شيء هون كمان بدنا نكون واعيين فيه, نحن بحرب ولما
1: صحيح.
0: نكون بحرب المفاوضات ما عطول بتكون يعني عم تعملي عقد مشان لتعمري في بناية أو لتعملي مستقبلك, يعني مفاوضات الحرب صعبة. واللي عم بيشكك ويقول بأنه أنتوا عم تروحوا تعملوا مفاوضات بالحرب هذا أمر معيب, هذا ما أنه قاري تاريخ بالحياة. يعني أنا بدي أسألك سؤال, فيتنام وأمريكا لما عملوا مفاوضات ما كان في حرب؟ روسيا وأوكرانيا هلأ بس يعملوا مفاوضات ما في حرب؟ لبنان بالطائف بس عمل مفاوضات ما كان في حرب؟ انه في
1: هني قالوا اكثر من هيك كمان, عم بيقولوا انه بهالمفاوضات قدمنا وامتثلت السلطه السياسيه لشروط طيب. امريكا واسرائيل.
0: تريبيا, انا بدي اسالك سؤال, كيف يحق للرئيس بري توقيع
1: اتفاقيه
0: البحر الحدود البحريه؟ أليس هذا اتفاق مفاوضات؟ أنا بدي أسألك كيف يحق لطهران أنه تمسك كارت اللبناني بإسلام أباد؟ هذا مش مفاوضات. كيف يحق لحزب الله بأنه يعمل إسناد سوريا
1: واحد,
0: إسناد فلسطين, إسناد الحوثيين, إسناد إيران, ولا يحق للدولة اللبنانية برئيسها وبحكومتها وبمجلس نوابها وبدستورها انه تفاوض؟ لا معلش, يعني بدنا ناخذ الامور بشكل, لانه وصلنا لمحل صارت انه حقوق مكتسبة وكأنه انه ما في حدا بتاني مال يقدر يدافع عنها. مش هيك بتصير الامور. نحن لما كانت عم بتصير هالامور, يعني كيف بيقبلوا هن انه الايراني يطلع يقول بانه 4000 لبنان قدم 4000 قتيل شهيد عفوا لايران
1: للدفاع عن ايران,
0: وانا ما بحق لي كرئيس جمهورية لبناني وحكومتي انه روح انا فاوض؟ عم نزيدها شوية عرفتي, يعني هذا الموقف واضح.
1: نقيب بمسألة المفاوضات كمان, وواضحة فكرتك يعني طبعا انه نحن ما قدمنا بالنتيجة, نحن ما امتثلنا للشروط, بس هيدي كان الواقع امام في فريق خسران وفي فريق ربحان, وعلى حد يعني حد الأدنى قدرنا نحصل.
0: في إيجابيات كمان ما حكينا عنها, في إيجابيات لو قطشتك, يعني اليوم هذه المفاوضات أوصلت لأنه توقف الحرب بلبنان, ما حدا يقنعني
1: بس هناك. بعد إسرائيل فيما بعد في يعني امبارح عم بتكفي جارف, عم بتكفي
0: اليوم كمان عم بتكفي, واليوم عم بتكفي, بس أنا اللي بهمني بالموضوع هو فصل
1: المسارين.
0: يعني كان من شهر لليوم عم بيصير في صار في رجع هجمه من امريكا على إيران.
1: نحن ما تاثرنا, كفينا بالمفاوضات.
0: ليه؟ لانه نحن عندنا مفاوضات. يعني ما حدا يجي يقول بانه هذه المفاوضات هي مفاوضات غير قانونيه ولا غير دستوريه. فيك تجي تقول انا مش عجبتني المفاوضات, موضوع تاني, يحق لألك، بس ما بيحق لك تقول ايه وتقول هاي مش قانونية وتسألني انا كنائب محامين اذا ليش انت عم بتقول بانه ها قانونيه. يعني اليوم نحن شو عم نجي نقول؟ نحن عم نجي نقول له نحن بدنا بس سلطه الدوله على الاراضي اللبنانيه، عم نجي نقول له نحن بدنا ساون الدستور، حمايه الشرعيه وتطبيق القوانين. طب شو في شيء من اللي عم نقوله قابل لانه حدا مش بس يخونه انه يحكي فيه؟
1: بس انت عم تقول له سلم سلاحك.
0: انا اساسا يعني الوقت اللي كنت لا كيف ما بدي اقول له هيك، اكيد بدي اقول له هيك، بس انا الي عليه انه اقول له هيك، لانه انا كان صار لي زمن بكل قسم دستوري وبكل حكومه بيطلع فيها بيان حكومي عم بقول جيش وشعب المقاومة. يعني انا ما كنت، يعني انا ماني قاصد اني انه اقول له انه انت ما لازم تكون موجود. لما كنت اقول انا بالحكومات وبرئاسه الجمهوريه كان ماشي الحال. طب ليش لما جينا عم نقول بانه هلا ما بقى في لزوم لهذا الموضوع؟ ليه؟ لاسباب، لانه يا جماعه تبين لنا بانه انتم اخر 4-5 سنين صرتوا بفلسطين، بسوريا، بطهران، بالحوثيين، نحن ما بقى نقدر انه نحمل. ووصلنا لمحل مثل ما بتعرفي بيروت تزمرت نهار اربعة كان، وقد نصل الى مكان اخر. شو اكيد انا
1: نقيب مساله قانونيه كمان قبل ما يخلص الوقت بدي اسالك عنها. هلا ستثار ربما بمفاوضات روما، الجيش بده ينتشر بالمناطق التجريبيه، في الاشكاليه حول انه بيدخل الى هالمباني بنبشها بسلاح او لا، او بده امر قضائي قبل ما يفوت. شو الموضوع هون؟ يعني
0: انا بالنسبه لي
1: قانونياً.
0: انا بالنسبه لي اذا كان قرار صادر من الحكومه هذا القرار ينفذ، يعني صادر من الدوله اللبنانيه بما يتعلق بموضوع المفاوضات هذا قرار ينفذ دون اخذ
1: حكما من دون اي امر قضائي.
0: طبعا شو كيف بده
1: يفوت الجيش بده امر قضائي ليفوت؟
0: هلا الجيش يمكن ما بده يعمل اشتباك او يكون في تشنج، او يمكن بده يحاول قد ما بيقدر كمان، هو بيعرف شو في على الارض يحمي حاله من قصص نحن يمكن ما بنعرف. يعني ما بدي يكون على طول
1: كلمه الفتنه، ما حبيت سميها كل مره، يعني
0: ما حبيت سميها
1: مقتنع فيها انت. ليش انه الفتنه لما الجيش بده ينفذ القانون، وما في فتنه اذا الجيش ما نفذ القانون؟
0: لا انا برايي انه نحن تخطينا موضوع الفتنه بلبنان، موضوع الفتنه بلبنان تخطيناه لسبب انه شريحه كبيره من اللبنانيه يعني ما بقى في غير اللي معنيين مباشرة، يعني حتى الإخوان الشيعة هن منهم كلهم معنيين بهذا الموضوع، معنيين مباشرة هن اللي رافضين اللي عم بيصير اليوم، وإنما البقية بدون أنه بدون يخلصوا، بدون دولة وبدون نخلص من هال. يعني صارت آخر شيء الوتيرة سريعة، يعني 24-26-28 يعني الحرب ما بقت انه كنا قبل كل 20 سنة يحملوها. انت ما تنسي انه هذا الاجتياح هو اجتياح اسوأ من اجتياح 80 بكتير. هذا الاجتياح دمر البنية التحتية، سحب الاساطر من الارض، هذا الاجتياح ضرب العقارية، لغي المعالم. يعني هذا الاجتياح واضح، هذا الاجتياح منه اجتياح لعودة سريعة، هذا اجتياح طويل، والتنفيذ اللي عم ينحكى امر طويل وبده وقت. وبالتالي اكيد ما بتصور بقى ولا لبناني حتى اللي هربوا من ضياعهم ما بقى يحملوا، لانه ما بقى عندهم قدره ماديه ولا معنويه ولا انسانيه انه يضاينوا. اضف الى الضحايا اللي عم تروح والمدنيين وغير المدنيين والخسائر الكبيرة. يعني بعتقد بأنه نحن
1: امبارح الرئيس بري رجع ناعي اتفاق الإطار وقال أنا ورئيس الجمهورية فهمانين وعارفين أنه هذا الاتفاق مات.
0: الرئيس بري يعني عم بحاول قد ما بيقدر انه يكون مثل العادة ماسك العصا بالنص ليقدر ما عنده بيئته بالنتيجة اللي هو بده يقدر انه يحافظ عليها مشان ما تفلت البيئة عنده، وبنفس الوقت عنده غيرته على انه يكون عم بيعمل دوره كرئيس مجلس نواب. بعتقد زيارته عند الرئيس هي زيارة إيجابية، وبتصور أنه رئيس بري صرح قبل كمان وقال، قال عبارة هي دليل بأنه هو على استعداد، يعني قال أنه فرجوني شيء تنمشي، وبالتالي
1: بس خلينا نكون نحن رجع هيك رد الأمور
0: يمكن يمكن تكتيك هيدا، بس خلينا نكون نحن إيجابيين. شفت دائما أنا بأنه بعده الرئيس بري أكتر شخص عم بيحاول بأنه يكون عم بيمسك العصا مثل ما بقولوا،
1: بس الرهان على الرئيس بري، لأنه إذا ما أخذ موقف الرئيس بري ما رح تنحل الأمور نقيب. يعني كمان أنه إذا ما قال الرئيس بري نعم لتسليم السلاح، هو بيعرف والكل بيعرفه أنه
0: ايه، بس الرئيس بري بيعرف
1: الامور باقي محلها،
0: بس الرئيس بري بيعرف ونحن بنعرف وكل بيعرفوا انه من سيقول انه نعم لتسليم السلاح وسيتم تسليمه مش الرئيس بري.
1: مين؟ ايران
0: طبعا، مش انا اللي عم بقول هيك،
1: القرار بالخارج، يعني القرار عند ايران، حتى حزب الله هون ما عنده قرار.
0: طبعا طبعا، ما بقى صرنا بمحل اخر، يا بقى نحكي الحقيقه مثل ما هي، يا في مشكله بالموضوع.
1: تتناقشوا انتوا والمحامين اللي بينتموا لحزب الله؟
0: طبعا.
1: سؤال اخير،
0: اكيد نحن وياهم باحسن علاقات، وانا شخصيا عندي احسن علاقات معهم. في
1: بيحكوا قانون،
0: في منطق
1: بيحكوا،
0: بس نفوت بالقانون ما بيقدروا يطلعوا منه. بس في منطق تاني كمان، انه في بيئة معينة وهن مقتنعين فيها، يعني في ناس مقتنعة، مش انه هي عم تعمل هيك بس لان بدها، اوكي، مش كل الدنيا مصالح، ولا في ناس مقتنعة، وقد يكون منطقهم قد يكون باحد الاوقات وصلهم لمحل اقتنعوا لانه كان فيه انتصارات.
1: وهلأ بعد حجم هذا الدمار والخسائر وبعد قرار حماس بالأمس، حماس قررت لمصلحة شعبها، لمصلحة غزة، أنه تسلم سلاحها، متى سيفعل حزب الله ويفكر بمصلحة بيئته قبل ما نقول مصلحة اللبنانيين الباقيين؟
0: أمريكا، إيران، هذه المفاوضات هي التي تؤثر على لبنان، إسرائيل، حزب الله بما يتعلق بحزب الله. إنما لبنان، إسرائيل، حزب الله لا تأثير له على أمريكا، إيران، وبالتالي موضوع ما مش مفروض أنه نكون عم نشكك فيه. بس يتخذ القرار بأمريكا، إيران، بالمفاوضات، بإنهاء هذا الملف،
1: سينعكس على طبعا. نائب المحامين أستاذ عماد مارتينوس، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك
0: برنامج
1: بلا رحمة. شكرا لكل المستمعين والمتابعين لهذه الحلقة. طبعا موعدي بيتجدد معكم الأسبوع المقبل إذا الله راد. ويكند، هابي ويكند.
0: ميرسي، ثانك يو،
1: ثانك يو.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: أسعار المحروقات لليوم السبت: بنزين 95 أوكتان 2,444,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,462,000 ليرة، المازوت 2,276,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة. أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: زيارة بري بعبدة، خرق تفاهم وقف النار والتهديدات الإسرائيلية مروراً بخطوط اتصالات حزب الله ببيروت والعثور على نترات الأمونيوم بحولة، ملفات بتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع النائب السابق عماد وكيم. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
1: لبنان الحر أكثر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرتشوكة ما خصو بالأرتشوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكة المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكة يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكة المقدسية طعمتها بين الأرض شوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ست سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
1: حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9.70 دولار، طاووق الكيلو ب 5.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

أعربت السفارة الأمريكية في بيروت عن تقدير الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وكتبت على منصة إكس في عيد الجيش. وكما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أملنا أن يواصل الجيش والحكومة الشرعية ذات السيادة امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد والمزيد من أراضيهما وتأمينها. وتابعت: تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني. في هذا الوقت يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء جبل لبنان والضاحية. أعلنت قيادة الجيش تفجير ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية بين 11 من قبل الظهر والواحدة من بعد ظهر اليوم. نقلت قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خياراته وجهز قواته لتوسيع نطاق الحرب وضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس. وتابعت القناة أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين خصوصا لمواقع الصواريخ الإيرانية. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني قالت إن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وهو أحد أهم ركائز الصمود الدولية. وقالت إن استهداف مصافي النفط ومنشآت الغاز هدفه تعطيل حياة الإيرانيين. كشفت الخارجية المصرية عن أن التحقيقات في حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط ما زالت مستمرة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: توتر هو استجابة طبيعية للجسم عند مواجهة تحدي أو ضعف، بيساعد الإنسان على التركيز واتخاذ القرار بالمواقف الصعبة، بس لما يصير مزمن، لما يتحول لعامل خطر، بيأثر على الصحة النفسية والجسدية. بتأكد الدراسات أن التوتر المزمن بيزيد من إفراز الكورتيزول، بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، صداع، شد العضلات، اضطرابات بالمعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها بالطريقة الصحيحة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

شهر 8 بيكون عز الصيف، عز الفرح، عز الملأة. بنتمنى لكل الناس وين ما كنتوا رايحين تكون أيامكم حلوة وهنهار يكون مبارك. لابد بأول آب ما نعيد الشرف والتضحية والوفاء هالشباب يلي بيقدموا من عمرهم، من خدمتهم، من وقتهم للوطن لبنان. خلينا نقدم هالتحية لهالبلد يلي شعبه مليان قوة وعصامية ومحبة، ورغم كل الظروف راكدين ورا هالحياة بدنا نصيف ونعيش ونفرح. منحييكم، منقول إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون على كل الناس، على الجيش، على المواطنين، على الناس المغتربين، على الناس اللي هون، تكون أحلى من الأيام اللي راحت. هيدي أمنيتنا وما رح تتغير. الخير لكل الناس. تحية من لبنان الحر.

يا بلدنا يا زينة البلاد، ولو ما كان زيني نحن شايفينه زيني، هيدا بلدنا. كتير عنا صغيرات وكتير عنا عتب على قصص كتيرة، بس منحذفها منجرب نحكي بالقصص الحلوة ونقول لها يا عدرا تحمي لبنان، في أحلى من هيك؟ شو صار مع العدرا التلاتة الماضي؟ امتدت إيد كلها شر على أحد أشهر المزارات المريمية بالعالم، ما شوهوا بس الحجر، حاولوا يجرحوا مشاعر ملايين من المؤمنين يلي بيقصدوا ميديغوريا، حاملين الصلاة والوجع والفرح والشكر والرجاء. رشوا الطلاق الأسود على تماثيل العذراء وكتبوا عبارات بتنضح بالحقد والكراهية. اعتدوا على المذبح وفكروا انه هالظلام بيقدر يحجب النور، بس ما عرفوا انه كل هالامور اللي صارت ما غيرت شي، بالعكس. لا بتقدروا تلطخوا القلب ولا بتقدروا تغيروا القداسة، بتكسروا تمثال بس ما بتكسروا لنا قلبنا، بتشوهوا صورة بس ما بتشوهوا ايمان. جمال العذراء، هالعذراء الحلوة، منه بالرخام الابيض ولا بالتمثال المنحوت. تمثال هو رمز، والجمال الحقيقي منه بالمزار المزين بالورد. الجمال الحقيقي هو ساكن بقلبك وبقلبك، ويسوع بيعرف. بقلب كل خاطي ومريض ومؤمن ساكن العذراء، مش هونيك مطرحها، مطرحها عنا جوا بقلوبنا، ولا ممكن تصالوا على قلب القلب تدنسوا القصص الحلوة. جربت تدنسوا الكنيسة والأديرة والصلبان، ميديغوريا من حجارة ولا مطرح بس منصلي فيه ومنطلع على الجبل مطرح ما ظهرت العذراء، ومنندور كل واحد منا عنده ندر، هيدا اللي بيندر لأولاده ينجحوا، لحبايب القلب يشفوا، ربنا يبعد التجارب. كلنا عنا ندورات وكلنا في بقلبنا حكايات. تاني نهار رجع ترمم التمثال مثل ما مرمم خلقة قلوبنا، ومن قلة للعذراء ما تتركينا، نحنا ما رح نتركيك. هون بفكر قديش في رسل شر بهالدني، آخر رسالة للعذراء مريم كانت بـ 25 تموز 2026. من خمس أيام شوفوا هالرسالة واسمعوها. أولادي الأحبة، بينما يسود الظلام والقلق في قلوب الكثيرين، كونوا أنتم يا صغاري صلاة ويدي الممدودتين بحب. ضعوا يا صغاري الكتاب المقدس في مكان ظاهر في بيوتكم واقرؤوه، ليكون دافعا لكم إلى الاهتداء وإلى حياة جديدة، لأن الشيطان قوي ويغوي القلوب. صغاري، ارغبوا من خلال قلب الأمومي أن أعهد بقلوبكم إلى قلب ابني يسوع، لكي يملك هو القائم من بين الأموات فيكم، فيعم الفرح ومن حولكم يشكرون الله، يشكرون ابني يسوع، وأنا أشكركم على تلبيتكم ندائي.

ولا آخر لبنان الحر. أول آب، أربعة آب. إحنا منفتش على الأخبار الحلوة، الأخبار اللي بتفرفح القلب، بس ما فينا ولا ممكن ما نكون أولاد الضمير، أولاد الأصل، أولاد الوفا. هيدا نحنا لبنان الحر، هيدا أنتو الناس الأوفية. أربعة آب، مرقت سنين، دعان اللي راحوا، يا ريت ما راحوا، شو كان أحلى لو ما كان. قديش متمنى الخير والشر يقل والفرح يكتر، والقلوب الحاكمة تكون حنونة. ما في أحلى من القلب الحنون والضمير الحنون. حبيت إنه بعد المطارح تحدت القصص وصار في مهرجانات وصار في فرح. تعرفوا مش معقول الشعب اللبناني، أنتوا أحلى عالم، يعني بالكاد هيك شوي رأيت الأمور اللي قدر يسترجع الفرح ما قصر. تصير مهرجانات الأغلبية لغيو لأنه نحنا مكركبين من أول السنة، تحديد من أول أدار لهلأ، لا معلقين ولا مطلقين. حبيت كتير أنه في ناس رجعت مهرجاناتها وغنوا. وهيدا هدفنا دايما، نشوف الناس سعادة. بس عندي هيك من فقرة كلمة عتب، بيشرفكن ما تغنوا لفيروز. شابعون المتريمة الرحباني، بس في أغاني للسيدة فيروز، خلقوا لفيروز، طبقتن عالية، صوت رائع، سفيرة للنجوم. بصيروا يشدوا تيطلعونا الغنية، ما بتبلعها أكيد، مش رح سمي. لو ما منحبها ما منغني لها، بس لو أحسن تغنوا أغانيكم وتركوا أغنيات السيدة فيروز بس بصوت سفيرتنا للنجوم.

خبرية ضمن فقرة كتير هالقد. قريت الخبر عن جد ما بتصدق، بنفس النهار دفن مرته وراح تجوز، نفس النهار وحاجز قال له الحكيم انه صارت على آخر. بالأردن قبل الظهر دفن زوجته، الساعة 6 المساء اتجوز بلا ما يضيع وقت. والهضامة بهالأيام هي السوشيال ميديا، غرد وقال الحياة بتكفي، لك عمول اللي بدك إياه. لكل العالم منقول عملوا اللي بدكم إياه، ما حدا إله على حدا، بس إنه ضروري كل شيء منعمله ننزل على التواصل ونعلق بالكومنتات وبأراء الناس، وكآخر همه صاروا الناس. تعرفوا بهيدا الزمن ما عاد حدا مهتم لا رح يقولوا ولا شو رح يقولوا، المهم الأضواء وننزل شو عملنا وكيف تصرفنا. مبروك يا عريس، لحقت. هيدي إشارة لو واحد يتعب على حاله، وفيها بالدنيا لو مش هالقد ما خلصت، وفيها مثل هيدا الرجال الأردني كمان ما قدر نطر نهار تيودع مرته، بس قال مغرد وقايل عرس على الخفيف من دون طني ورني. آدمي حنون بحب، نحن شو عيننا ضيقة. يلا مبروك، مبروك لكل الناس يلي فرحتهم كتير بهالصيف. إن شاء الله الأفراح بتضل عمراني بكل المطارح.

بعتت لي إياها على الواتساب صديقة مستمعة. ومثل العادة أنا ما بقول أسامي، بس رأيكم رأي لبنان الحر من رأي الناس الطيبة يلي بتسمعنا. كتبت لي إنه المستشفيات والكافيتيريا بالمستشفى سرقة بسرقة. بعتت لي الفاتورة فريش جوس، مي، قهوة لبنانية، منقوشة وكرواسان. الفاتورة 49.80 دولار. عبولة بكل شفافية مثل ما هي. شوف، مش رح سمي المستشفى، أكيد مش رح سميها، بس ولو ما بكفي الإنسان بيعتل هم الدواء والاستشفاء والأسيرانس، يعني حدا يرحم شوي. هيدي لفتة أقولك مين عم يسمعنا تاني لفت له نظره، ما حدا يعني فشيني لك قلبك وقلنا لك الفاتورة، أكيد ما ردلك على $50، بس مش حرزيني كتير غالي، مش رح فصلها أقول قديش المنقوشة وقديش القهوة اللبنانية هي قهرتني وفنجان قهوة. ولو حدا بيقلك هيك بنقعد على فنجان قهوة يعني أرخص شي تيك أواي كمان. anyway رح نقول إنه معليش، ولو فينا نرحم بعضنا شوي تيرحمنا ربنا، إنه نكون إيجابيين وصحتين على قلب العالم، كلنا عم نشتغل تنتبحبح ونعيش، بس بدنا نروق منيحة هيدي، بدنا نروق، بدنا نرحم بعضنا شوي. الفنجان قهوة ولو منيح المطلبنا تبولي. يلا خلينا بالغنية ميل يا غزيل.

0: شو بحبها الغنية؟ نسقيك فنجان قهوة، منعمل لك تبولي، بتعرفوا اللبناني كيف ما كانت الظروف، مضياف وطيب، ما بتنزل اللقمة إلا ما كنا سوا. مبادرة إنسانية حبيتها كتير، وعلى لبنان حول، يا ريت بتصير عنا بلبنان، براد على الطريق بإسبانيا، مليان أكل، أكل كتير طيب مع مشروب، بلا دي جور، طبق يومي لكل الناس اللي منا قادرة تشتري أو تتغدى بالنهار، بتقطع على هالبراد وبتاخد أكل، قادر ومعه يحط أكل، واللي محتاج ياخد أكل. شو حبيتها، أنا حلمي يكون في هيك. احنا عنا مبادرات خاصة، واللبناني ما في أطيب منه، بعده بيساعد وبعده حنون رغم كل الظروف. بس هي فكرة انه براد على الطريق يدل كيف تدب الفوضى، بس قلب التنسيق بيقولوا لك شعار فوق مكتوب بالإسباني، بمعنى انه انت وضميرك قادر، حط، جيعان خود. نتعلم من شعوب العالم، نتعلم من التطور، إنه قد ما تطور الزمن، أحلى شغلة حلوة تتطور فينا هي صفحة كتير حلوة وشفافة وطيبة، هي إنه نقدر نعطي، هي الإنسانية. أحلى منها ما بيخلق بالدنيا. والشعار شو حلو، كل واحد منا بيقيس على حلو، إذا معي بعطي، وإذا محتاج مش غلط بياخد، وربنا اللي بيكافي.
1: بعترف لك اني بحبك.

طيارات بري بعبدة خرقت فيهم وقف النار وتهديدات الإسرائيلية مروراً بخطوط اتصالات حزب الله ببيروت والعثور على نترات الأمونيوم بحولة. ملفات بتناولها ملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع النائب السابق عماد وكيم. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

بحسب غرفة التحكم المروري فإن الأوتوستراد الساحلي من بيروت في اتجاه جوني يشهد زحمة سير كثيفة. لمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. في هذه الأثناء يحلق طيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. في السرايا عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، والذي أعدته الحكومة بقيادة وزيرة الشؤون وبرئاسة رئيس الحكومة في حضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. وشهد الاجتماع نقاشا بناء مع الشركاء الدوليين حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات دعم تنفيذ الإطار الوطني بما يضمن استجابة الاحتياجات للمناطق المتضررة. أعلن الجيش الكويتي رصده منذ فجر اليوم مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وتدميرها، مشيرا إلى أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية إحداها حكومية شمالية البلاد وطال آليات تابعة لشركة مدنية في جزيرة وأسفر عن أضرار مادية. أعلن وزير الداخلية الإسباني ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء إلى 67، وقال ما شهدناه كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلادنا. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريض جورج أبو راشد في مستشفى الروم في حاجة ماسة جدا إلى دم فئة O نيجاتيف لعملية قلب مفتوح. للتواصل 71 24 387. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: أسعار المحروقات لليوم السبت: بنزين 95 أوكتان 2,444,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,462,000 ليرة، المازوت 2,276,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

الطيبة لكل اللي بعدهم معنا ب 25 تموز 2026 عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. طونس فير وأنا كيف رفقتنا؟ كيف كانوا الأغاني بالقسم الأول وهلأ أغاني حلوة؟ أول عآخر مشهد ملفت للنظر بالمطار، كتن بنات مثل القمر عم يبكوا يبكوا يبكوا، وجعوا لي قلبي. أنا شفتها على السوشيال ميديا، حضرتها أكثر من مرة، في كذا صفحة نزلتهم. بتعرف ليش عم يبكوا؟ لأن عم بودعوا الخادمة مدبرة المنزل، لا انهيار يعني، كبشين فيها وبشنتها ما تفلي. هون فكرت بشغلي، إنه هالعاطفة يلي بيعطوها الأولاد لهالإنسان اللي بتربيهم مش هينة. سيارات ما أخذوهن أهلهن على المطار ليودعوها، ما في أصدق من حب الطفولة. يمكن في شغلة واحدة بعدها بريئة بهالدنيا إن شاء الله ما نحرقها، لأنه في كتير ناس عم تحرق مراحل الطفولة والبراءة، هي هالصدق. قديشون طيبين هالبنوتات اتنين، كيف عم يبكوا هن وعم بيودعوها للناني، كن حنوني أكثر من أمون. هي زهرة بتخوف أنه هالقد يتعلقوا الأولاد بالمربية. بعد في حنية وعاطفة، وبعد الدنيا بخير، بعد الطفولة بخير، إلا إذا نحن حرقنا مراحل الطفولة لما مصير نكبرهم قبل وقتهم. أنا ما عندي بنات، بس بقلكن خلوا بناتكن أبرياء، وخلي هالبراءة وهالفرحة بالقلب تكون لابقى لعمرهم، ما نحرق المراحل.

أحلى حاجز ممكن نوقف عنده بهالدنيا وخاصة ببلدنا. أنا لا لا كتير لا بأمن بجمعيات ولا بمؤسسات، ثلاث أرباعهم حرامي والربع مقبول وإنساني. طبعا نكون ظالمين، بس أكتر مؤسسة بحبها وبحترمها وبس شوف حاجز شباب وصبايا الصليب الأحمر بزعل إذا حدا ما وقف لو كان على المفرق، لأنه تبرعاتهم بيستاهلوا. هودي شباب كتير طيبين، نندهلهم مندقلهم الحادث ليل نهار فجر صبح، يشوفوا ما بينشاف الحوادث المروعة يلي نقول يا رب تخف وتقل. متطوعين ما بيقبضوا شي، ما بياخدوا حتى منك، إذا أنت هيك من كرم أخلاقك بتحب تساعدهم ما بيقبلوا. شو هالشباب وشو هالصبايا، ولك انتو احلى عالم، الكن منا احلى التحيات واحلى حاجز بلبنان منوقف عنده لما منوقف منقلهم شباب صبايا انتو الصليب الاحمر. يعطيكن العافية.

بتتخيلوا بعد في حدا بيقرأ كتب؟ في مكتبة ببيروت بيقصدوها ناس، مش انبسط بس شفتها وشفت الناس بعدهم بينزلوا على المكتبة حاطين بالواجهة أسطوانات لزياد الرحباني، أبرز أغنياته وألحانه وكتب للأخوين الرحباني، وبعدين مليانة ثقافة. شو حلوة مكتبة بقلب بيروت، مكتبة الحلبي. حسيت إنه عال الدنيا بعدها بألف خير، بعد في ناس بتقصد مكتبة لتقرأ. قد إيه لك مش فاتح كتاب؟ قد إيه لك مش ماسكة كتاب وقاعدة تقري؟ تغيرت الدنيا وما انتبهنا كيف عم تتغير القصص. مسكين هالتليفون، حتى الثقافة، وإذا بدنا نعمل ريسيرش كله العالم كله بين إيدينا. بس في لذة، بعد في لذة إنك تفتح صفحة تقرأ شيء. شو تغيرت الدنيا؟ إن شاء الله تضل هاي المكتبة. بحكي شوي عن ذكرى سنة على رحيل زياد الرحباني. زياد بكلماته بألحانه بحكيات أمه فيروز، فيروز اللي بتقول زياد عبقري بالموسيقى، ابن 14 سنة عمل لحن غنية قدش كان في ناس، وكان وقتها معرق اللي معه كتب وتشت الدنيا، بس ما قال يحملوا شمسية، قال إنه أنا بأيام الصح وما حدا نطرني. استنجد بعمه منصور الرحباني مثل ما هو خبر، قال له حط كلمة وبيحملوا شمسية. من أجمل الأغنيات اللي بتشبه الحياة وفيها أمل، بكرة لابد السما ما تشتي لي على الباب، شمسيات وأحباب ياخدوني بشي نهار، يعني دايما في أمل. واللي ذكر كل الناس بالآخر ذكرني، مش بحب هالغنية. الحان رائعة لزياد، حبيتك تنسيت النوم، سألوني الناس، عودك رنان. كل الأغاني الحلوة اللي فيها فرح هي من ألحان زياد الرحباني. تذكرني مرقت سنة كأنه امبارح.

عم نحكي فن، ونحن برنامجنا طابعه أكثر شيء أغاني حلوة، منجرب تكونوا تحبوها. طوني صفير وأنا منسعى هيك نقيهم مثل باقة الورد، تكونوا أغاني حلوين. تروا على حفلة الشامي تتجدد شوي، ما بتقولوا لي أنا دقة قديمة وختيارة. شو عم بيصير يا عمي؟ هالبنات منهارين، شفت البكي؟ لا ما بصدي. اللي غطى قلبها اللي جابوه لما زهر، يا عمي بعدكن صغار. بس في سبب، معالجة نفسية كتبت على صفحاتها على وسيلة التواصل الاجتماعي، قال البنوتات الصغار يلي بعمر 14 و15 انهاروا وبكيوا وتمسكوا بالشامي، هول ناقصهم عاطفي بالبيت في سبب ما. ما بعرف صح، أنا ماني محللة نفسية، بس كتير هالقد. ونحن لما كنا صغار كنا نحب فنانين كمان وتعلقنا بأسامي، بس ولا مرة أنت عملت شي انهيار؟ بكيت شي مرة؟ أنا مثلا كان حلمي شوف جورج والصوف، والله حقق لي حلمي وقدمته 3-4 مرات. بس وقت كنا صغار إنه ما نهارنا شفناه ولا ما شفناه، بنسمعه على الكاسات، تتذكر الكاسات والأسطوانة والريل. هذا الشي مش طبيعي عم بيصير، انهيارات بالجملة بحفلة الشامي. علينا ضغوطات. ما بعرف، الفن كل شيء تغير، حتى الفن وطريقة الفانز المعجبين والفنان. لا ما بدها هالقد، هيدا برأيي، ما بعرف إذا رأيي

0: أولها آخر عين ضيقة
1: كتير ضيقة العين مش معقول كابل عم يحتفلوا بعيد زواجهم بيخلقوا مناسبات ليفرجونا كيف بيبوسوا بعضهم نتفرج نحنا حلو حلو تتفرج لابسين أبيض عمل لك كأنه بروبوزل مع أنه قال لهم 7 سنين مجوزين بروبوزل هو ورق اللعب القلب والبنت البستوني وتبويس وغنج وعلبة كبيرة جايب لها سيارة جديدة كله هاد عم تفرج علينا نحن على السوشيال ميديا ستوريز ورا بعضهم غمرة وغمرته كل يوم هيك هلا كل فترة بيعملوا بيخلقوا مناسبة بس انك اهلك بالبيت هيك مزبوط هيك على صوتي والطلعة تبويس قالوا جلادي يا زلمة غيراني انا ما بنسترجي نحكي شي بقولوا غيراني لا بس كتير يا عمي حلوة وسائل التواصل حلو تشاركنا بيقولوا شيرينج عم تشارك بنشوف قصص حلوة بس عطرق النفس في مثل لبناني مهضوم قال خوري البيت مش على الفوطي والطلعة بتقولوا المجد لله يا أبونا انه مشينا خلاص قفل على الموضوع احسن ما يقولوا منغار.

أولى آخر كلمة طالعة من نص قلبي. في ناس بيتاجروا بالقديسين، ما رح أحكي كتير عن الموضوع، كل شي بيمس القداسة بقول قديس شاربي اللي بيعرف، القديسين بيعرفوا، الله يراني ما لازم نحكوا مع حدا. بس بمطارح كتير بحس في تجارة كتير. حبيت مقابلة رامي عياش، حكي قصته مع عمر شربي مع أنه هو درزي. قال له شربي الراجي، قال له أنت منك مسيحي، قال له قدي شربي المنه مسيحي، قدي شربي لكل الناس. حبيت هالكلمة وطلب منه كتير قصص. أنا بعرف من بقى كفرة بيجوا من كل الطوايف وبيروحوا لعنده من كل المطارح، وهو طيب وكريم وحنون. قدي شربي ما في أحن من قلبه. نروح على بعض الصفحات اللي بتزيدها شوي، تعرفوا، بس نروح على أماكن دينيين. المفروض نلبس ناس شي مرتب، يعني ما نلبس شورت ولا مزلط للصبايا. أصلا وين ما بتروحوا صار في كاب بتحطوا، إذا كانت لابسة من فوق شي مزلط بتحط شال، أو إذا الشاب لابس شورت كمان بيحط شال. هلأ صار في صورة قدام مزار العذراء بحريسة، الشاب لابس شورت، هو بلوجر، ما خلوا ما بقوا هالعالم. طب انه منيح بتقطع، لا في اوقات بيعملوا من القصص صغيرة قصص كبيرة. يمكن مش عارف، يمكن ما انتبه، يمكن اللي على الباب ما قال له مثلا نحط شي عليك، فات وصلى وقطعت. كيف منعلق على قصص سخيفة؟ وين صار الاعلام يا الله، وين صار، وين صارت الصحافة؟ ما في، لا بقى في جريدة ولا مجلة ولا كلمة. بسطنا بهالصحافة الإلكترونية إنه بعد في ناس بتكتب، بس دخلت الأمور ببعضها. كل واحد بيكتب لك كلمتين بيقول لك عندي موقع. أنا ما بقول إني إعلامية، شغيلة فاعل موظفة بالإذاعة. كلمة إعلامي يا عمي كلمة كبيرة، ما بتلاقي غير عم تتشلوح هون وهون. هلا قبل ما اختم هالموضوع بدي اقول شغلي للمراسلين والمراسلات الجداد، احكوا دارج، طلعوا على الخبر واحكوا عادي مثل ما عم بحكي معكم انا هلا، من دون اعزائي المشاهدين وميت غلطه كسره ضمي فتحه كله غلط بغلط. خليكم بالدارج، هيك هيك الاعلام الهابط.

صفحة بحبها كتير بتحكي عن جيل السبعينات بتعنيني. مش لحول الزمن الجميل وكليشي، بدي أتقدم، ما بقى بدي يكون دقة قديمة، بدي يكون مودرن. الزمن الجميل كل لحظة فيه يكون، مش ضروري الماضي. يمكن الماضي زمن حزين، ما حدا بيعرف شو معركتك مع الحياة، بس مواليد السبعين آخر جيل عنده احترام للناس، للكلمة، للغنية، للأكبر منا. احنا ما كانت الحياة سهلة، بس كانت القلوب هادية، كانت حرب وما كان عنا مصاري، بس كان في بركة. بيوتنا منا فخمة، بيوتنا صغيرة ومتواضعة، بس كنا على طول نجرب نبتسم ونضحك، نستقبل الناس في حب. ولا شو البيوت؟ جيل السبعين كانت تنقطع الكهرباء، بس كنا نستلذ بقعدة الشمع واللبس. بتتذكر هيدا منو زمن جميل، هيدا زمن بيوجع، بس كنا نخلق لحياتنا حياة، نجمع أولاد الجيران، نلعب، نقعد، نحكي قصص كتيرة، كاسات تليفون البيت إذا رن كلنا تحسنا تحركنا. كان في قصص راحت ومن دون ما ننتبه، أكيد التطور أخدها، بس كانت إذا طلعت غنية من الراديو كلنا سوا نفرح عم نسمع غنية. ما في أحلى من التطور، في كتير قصص هلأ أحلى، أسهل، أهون، بس في ذكريات كتير بحبها من أيام السبعينيات، هي كيف كنا نخلق حياة من لا شيء. هيدا اللي بتمنيه لكل العالم، خاصة للجيل اللي بيقول دجران، ممنوع تجر، بدك تخلق حياة. توني سفير وأنا بدنا نشكر كل اللي رفقونا اليوم، بدنا نتمنى لكم ويك أند مليء بالخير، شهر مبارك يا رب، وعيد العذراء بهالشهر، تبارك كل الناس وكل البيوت، تشفي المرضى، تعرف شو في بالقلوب من أحزان والدوية، يكون الفرح بكل المطارح. شي غنية من السبعينيات ترابية غير شكل. نختم فيها ومنقلكن بإذن الله نتلاقى بكرة 12.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى ربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. تأكيد على حصرية الدولة وسيادتها في عيد الجيش وعون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة. سلام، لا استعادة لسيادتنا إلا ببسط سلطة الدولة من الناقورة إلى العريضة. واشنطن ملتزمون التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي واليونيفيل، نواصل دعمه. مارتينوس لإذاعتنا القاضي رامي الحاج وعد بأن المطالعة في ملف المرفأ ستصدر ونعمل على صدورها بأسرع وقت. الجيش الأمريكي أعد الخيارات وجهز القوات لتوسيع الحرب وتشمل قصفا مكثفا لأسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في إسبانيا إلى 67، وتدابير مشددة على الحدود مع إيطاليا وفرنسا.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. ما قاله رئيس الجمهورية جوزيف عون في عيد الجيش اللبناني 81 هو أبلغ رسالة للداخل وللخارج أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وأنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، فيما توالت المواقف المحلية والدولية مؤكدة على دور المؤسسة العسكرية في حماية لبنان وصون وحدته وسيادته، وسط تشديد على ضرورة تعزيز قدراتها واستمرار دعمها في مواجهة التحديات. في هذا الوقت يدخل لبنان مرحلة جديدة من الترقب لمآل الوضع الإقليمي والجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، وذلك على وقع استمرار التفجيرات الإسرائيلية جنوبا والتي تستحضر الزلازل لناحية قوتها وشدتها.
1: في عيد الجيش اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، والجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الزراعة العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة خطوة حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.
0: أضاف تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.
1: وتابع رئيس الجمهورية إذا كان الجيش يقوم بهذا الدور الجسيم فأن التفاف اللبنانيين حوله ليس ترفا بل ضرورة وجودية، وبالتالي كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقاومات الاستقرار. لذا أدعو جميع اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه. وجدد الرئيس عون ثقته الكاملة بقيادة الجيش التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عال من المسؤولية والمهنية والتجرد، فأدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا بعيدا من كل مزايدة أو انحياز، وهذا ما يعزز مكانة هذه المؤسسة في وجدان اللبنانيين جميعهم.
0: من ناحيته كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة إكس: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. فالاستعادة لسيادتنا والاستقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة. وأؤكد أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش.
1: وأعربت السفارة الأمريكية في بيروت عن تقدير الإدارة الأمريكية للجيش لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وكتبت عبر حسابها على إكس في عيد الجيش: وكما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أملنا أن يواصل الجيش اللبناني والحكومة الشرعية ذات السيادة امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد والمزيد من أراضيهما إلى تأمينها. وتابعت: تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.
0: ولمناسبة عيد الجيش، أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. وجاء في بيانها: شراكتنا الطويلة مع لبنان تدعم أمن واستقرار الجنوب، ونواصل التزامنا بدعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
1: بدوره هنأ القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الجيش بعيده، وقال إن لبنان يعول كثيرا عليه في مسعاه للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد وصون السلامة الإقليمية اللبنانية، والمضي قدما في تنفيذ القرار 1701.
0: رئيس اتحاد بلدية بشري ورئيس بلدية بعكفرة إلي مخلوف لفت إلى أن الأمنيات في عيد الجيش تكثر، ولكن يبقى أغلاها أن يتحرر الوطن ونستعيد السيادة، وأن يتوحد اللبنانيون حول جيشهم المكلف وحده بحماية الأرض وصون الحدود.

0: في الجنوب استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر ومحيط أرنون، كما سجل تحركات آلية أو تحرك آليات عسكرية إسرائيلية بالتوازي مع تمشيط في اتجاه حداثة، في وقت سقطت مسيرة في كفر رمان إثر خلل فني.
1: وتعيش القرى والبلدات الجنوبية لا سيما قرى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجد الزون، بيوت السيات، حداثة، حاريص، الطيري وغيرها حالة من التوتر، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي منذ بعد منتصف الليل الفائت وحتى صباح اليوم على تنفيذ تفجيرات مدوية سمع صداها في أرجاء الجنوب، كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة وسير دورياته المؤللة على جانبي طرقات في منطقة صف الهوى حتى بنت جبيل.
0: في هذا الوقت وصل منذ قليل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى صور.
1: في سرايا عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعادته الحكومة بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وبرئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وفي حضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. وشهد الاجتماع نقاشا بناء مع الشركاء الدوليين حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات دعم تنفيذ الإطار الوطني بما يضمن استجابة منسقة وفاعلة لاحتياجات المناطق المتضررة.
0: سأل نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة كيف يحق لبري توقيع اتفاقية الحدود البحرية؟ أليست اتفاقية مفاوضات؟ كيف يحق لحزب الله أن يسند سوريا وغزة والحوثيين وإيران ولا يحق للدولة اللبنانية برئيسها وحكومتها ومجلس نوابها أن تفاوض؟ كيف يحق للإيرانيين أن يقولوا إن 4000 شهيد سقطوا دفاعا عن طهران ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تفاوض؟ وعن تفجير مرفأ بيروت قال مارتينوس:
2: وصلنا لمحل هلأ من منذ أشهر ختم التحقيق الرئيس بيطار وأرسل هذا التحقيق لمدعي عام التمييز. نزلت أنا طبعا مع مكتب الإدعاء عند الرئيس رامي الحاج. الرئيس رامي الحاج بيقول بأنه الملف اليوم عنده مشان إبداء الرأي مطالعة مدعي عام التمييز. شو الخطورة اللي نحن فيها اليوم؟ هي أنه الرئيس رامي عم بيرجع يعيد دراسة الملف بشكل دقيق. إيه حقه، بس ليه؟ لأنه هو بيعتبر بأنه في معطيات جديدة إجت من الدول اللي ما كانت قبل عاطية تقاريرها ومطلوبة، وهو بيعتبر بأنه ما بده أنه يصدر، عم بحكي أنا شو كيف عم بفكر، ما بده يصدر القرار أو رأيه مطالعته قبل ما يكون متفاهم مع مجلس القضاء ومع الرئيس بيطار على اللي ما تم استجوابهم، لأنه بيعتبر بأنه في ناس لازم كانوا يستجوبهم. مدعي عام التمييز هو عم بيجرب أنه يعمل شيء تما يأخر الملف يمكن بنية إيجابية، بس بالقانون مدعي عام التمييز بيعمل مطالعته من دون ما يتدخل بهذه الأمور هيدي، أنه إذا صارت أو ما صارت خلص بيقول هو أنا شو شفت وبرده،
3: بيطلع على الملف وعلى أساسه بيبني مطالعته.
2: بالضبط، على أساسه بيبني مطالعته، بيترجع عند الرئيس بيطار. الرئيس بيطار إذا شاف بأنه بهذه المطالعة في أمور معينة قد تؤدي إلى إعادة فتح بعض الملفات في يرجع يفتح. نحن بمحل أفضل.
3: وين كلمة السر؟ وين
2: لا، واعد الرئيس رامي الحاج هلأ، واعد وعدنا أننا نحن، واعد النقابة، واعد الأهالي، واعد الكل بأنه لح يطلع هذا القرار هذا لها المطالعة.
1: رحب النائب أشرف ريفي بتسوية ملف أحداث خلدي وإنهائه برعاية مفتي الجمهورية ورئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وقال: نعتبر هذه الخطوة مؤشرا إلى مرحلة جديدة عنوانها تثبيت الدولة والعدالة وطي صفحات الفتنة.
0: النائب ستريدا جعجع تشارك في افتتاح مهرجان الزهور في حصرون. أنطوان العمري.
4: شاركت النائب ستريدة جعجع في افتتاح مهرجان الزهور في حصرون الذي يقام للسنة الثامنة على التوالي بدعوة من لجنة المرأة في بلدية حصرون بحضور النائب السابق جوزيف اسحاق ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الفعاليات والأهالي والزوار. وتخلل الافتتاح كلمة لرئيس بلدية حصرون المهندس جلال السمعاني شدد فيها على أهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في البلدة والمنطقة، لا سيما أنه يستقطب سنويا عددا كبيرا من الزوار والسياح ما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية ويدعم صمود أبناء البلدة وتجذرهم فيها.
5: من حصرون بنجدد إيماننا بلبنان الدولة، لبنان المؤسسات، لبنان الجيش الواحد، لأنه ما بيحمي هالبلد إلا دولة قوية وأكيد جمهورية قوية، شعب متمسك بأرضه وبحريته وبالحياة.
4: كما ألقت رئيسة لجنة المرأة في البلدية السيدة رنا طوق السمعاني كلمة عرضت خلالها برنامج المهرجان لهذه السنة إلى جانب النشاطات والمبادرات التي تقوم بها اللجنة.
6: باسم لجنة المرأة بالبلدية منقول لك أنت قدوة ومثال لإلنا بالشغل وبالمثابرة وبالنجاح، ولولا جهودك وبصمتك الواضحة مثل عين الشمس ما كان قضاء بشر اليوم عم يشهد على انماء حقيقي على كافة المستويات.
4: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الزهور محطة سنوية مميزة في حصرون يساهم في إحياء البلدة وتنشيط الحياة فيها، ويعكس دور المجتمع المحلي والبلدي ولجنة المرأة في دعم السياحة والاقتصاد المحلي وتعزيز ارتباط أبناء البلدة بأرضهم وتراثهم. من حصرون أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: هل تكون الحرب على أبواب إيران؟ فقد نقلت قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خياراته وجهز قواته لتوسيع نطاق الحرب وضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس. وتبعت القناة أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين خصوصا لمواقع الصواريخ الإيرانية.
0: من جهة ثانية اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأحد أهم ركائز صمود الدولة، وقالت إن استهداف مصافي النفط ومنشآت الغاز هدفه تعطيل حياة الإيرانيين ونشر القلق بينهم.
1: ميدانيا تحدث إعلام إيراني عن انفجارات في إسلام أباد في كرمانشاه الإيرانية.
0: وفي إطار توسيع إيران ضرباتها أعلن الجيش الكويتي رصده منذ فجر اليوم مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وتدميرها، مشيرا إلى أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية إحداها حكومية شمال البلاد وطال آليات تابعة للشركة في جزيرة وأسفر عن أضرار مادية.
1: على خط آخر، كشفت الخارجية المصرية أن التحقيقات في حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط ما زالت مستمرة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
0: سوريا، أعلن التلفزيون الرسمي أن القوات الإسرائيلية داهمت منزلا وتفتشه في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.
1: شن حريق بمنشأ التخزين وقود في مصفات جنوب غرب أربيل. بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة، تشهد الحدود مع إسبانيا في إيطاليا وفرنسا تدابير أمنية مشددة. وأعلن وزير الداخلية الإسباني اليوم ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67، وأن ما شهدناه كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلادنا.
0: إلى ذلك رحب بيان أوروبي بالتعاون بين إسبانيا والمغرب لضمان العودة السريعة للمهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني، معتبرا أن أحداث الأيام الأخيرة تستدعي استجابة أوروبية فورية ومنسقة. أضاف البيان عازمون على منع المهربين من تقويض سلامة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: ذروة تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة ستكون غدا، حيث تلامس الحرارة 40 درجة في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر حتى الثلاثاء المقبل، حيث تنحسر تدريجا ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد الأربعاء. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
1: ونختم بهذا النداء الإنساني. المريض جورج أبو راشد في مستشفى الروم بحاجة إلى دم أو نيجاتيف لعملية قلب مفتوح. التواصل على الرقم 712-488-887. في الختام إعادة للعناوين. تأكيد على حصرية الدولة وسيادتها في عيد الجيش وعون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة. سلام، لا استعادة لسيادتنا إلا ببسط سلطة الدولة من الناقورة إلى العريضة. واشنطن ملتزمون التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، واليونيفيل نواصل دعمه. مارتينوس لإذاعتنا القادرة ملحاج وعد بأن المطالعة في ملف المرفأ ستصدر ونعمل على صدورها بأسرع وقت. الجيش الأمريكي أعد الخيارات وجهز القوات لتوسيع الحرب وتشمل قصفا مكثفا لأسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. عدد قتل أزمة طالبي اللجوء في إسبانيا إلى 67، وتدابير مشددة على الحدود مع إيطاليا وفرنسا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن حصول اشتباك بين عناصر من إسرائيل وعناصر من حزب الله في خلال الليلة الماضية، وتم نقل جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى رامبام. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح أمس خلال العمليات في الجنوب. وسجل إطلاق رشقات نارية في اتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصور اليوم من دون إصابات. في هذا الوقت يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل سور التي وصلها على متن طوافة عسكرية. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: نجدد التحية. قال وزير الدفاع ميشيل منسا لمناسبة عيد الجيش: في الأول من آب يتطلع اللبنانيون إلى جيشهم بفخر وعزة، بثقة وطمأنينة، بإيمان ورجاء. تقدمون من دون حساب وتقدمون من دون خوف، حميتم الوطن من الغدر ولم تنتظروا وساما على الصدر. اليوم أنتم من بقي بالعهود لأنكم جيش لبنان، قاماتكم الأرز يعلو ولا يعلى عليه. أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أن على الأمريكيين في المنطقة الاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حصول تصعيد. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرتشوكة إيه ما خصو بالأرتشوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرتشوكة المقدسي أو من القدس، مع إنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن السابع عشر. الأرتشوكة يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرتشوكة المقدسية طعمتها بين الأرتشوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرتشوكة إيه ما خصو بالأرتشوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرتشوكة المقدسي أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن السابع عشر. الأرتشوكة يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرتشوكة المقدسية طعمتها بين الأرتشوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. كشف مصدر لبناني أن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل التي ستعقد في روما يوم الثلاثاء المقبل وستستمر مدة 3 أيام ستطرح الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية على أن تكون مدينة بنت جبيل ضمن هذه المرحلة. كما أشار المصدر إلى أن لبنان سيطالب بضم بلدة الخيام للمناطق التجريبية إذا رفضت إسرائيل مقترح بنت جبيل، وإلى أن لبنان لن يقبل بتحقق إسرائيل من تنفيذ المرحلة الأولى، وإنما على أطراف أخرى القيام بعملية التحقق. توازياً وفي أول تعليق أمريكي عقب تدمير إسرائيل أنفاقاً لحزب الله في محيط قلعة شقيف جنوب لبنان، جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية لقناة سكاي نيوز عربية تمسك واشنطن بنزع سلاح حزب الله وإزالة بنيته التحتية. وجاءت التصريحات الأمريكية عقب أعلان إسرائيل تدمير شبكة أنفاق قالت إنها تابعة لحزب الله تقع أسفل منطقة قلعة الشقيف، متهمة الحزب بانتهاك وقف إطلاق النار عبر تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول يوم غد الأحد، بعدما خلص ترامب إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. ودعت الولايات المتحدة مواطنيها في العراق والأردن وإسرائيل إلى توخي الحذر والاستعداد لأي تطورات أمنية محتملة، محذرة من أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال معقدا وقابلا للتصعيد في ظل استمرار التوترات الإقليمية. إلى ذلك أفادت وكالة واس بأن وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره التركي في أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 42,000 ليرة والمازوت 91,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 2,444,000 ليرة، 98 أوكتان 2,462,000، المازوت 2,276,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر
6: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
7: أجمل تحية من وجه لكم إياها عبر لبنان الحر.

كل نهار سبت على الموعد منلتقي وبرنامج جزر. وعبر موجاتنا ثلاثة العاملة بلبنان منوجه لكم أجمل تحية. الفقرة المعتادة يلي تعودنا عليها من أرشيف إذاعة لبنان الحر والزمن الجميل. اليوم اخترنا لكم أغنية من الأغاني اللي قدمت بثمانينيات القرن الماضي، أغنية ما زالت تنطبق على يومنا الحاضر وما تغير شيء من وقتها لليوم.

عجقة سير كلمات وألحان وغناء في لمو وهبي ونهاد سرور، ولكل العلقانين بعجقة السير منوجه لكم أجمل تحية. إذن منبقى هلأ مع أغنية عجقة سير.

إذن لحصبية مننتقل ومنشوف معبد الهبرية، وهالمنطقة هي من المناطق اللبنانية التاريخية اللي شهدت أهمية كبيرة بالعهد الروماني، وللمنطقة أهمية دينية أيضا كونها كانت الممر للسيد المسيح وقت صعد على قمة جبل الشيخ اللي كانت جبل حرمون للتجلي.

وبوسط بلدة الهبرية بيوقع المعبد الكبير اللي كان مكرس لعبادة الإله بعل جال، إله المطر والرياح والغيوم والخصوبة عند الكنعانيين. ولاحقا خصص هالمعبد لعبادة الشمس.

يعتبر هالمعبد من أقدم المعابد الرومانية بالشرق الأوسط، وما زال بحافظ على جزء كبير من بنائه، علما بأنه تم ترميمه مؤخرا وهو من المواقع الجديرة بالزيارة والاكتشاف.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

لوح الدرس هو لوح خشبي كبير مطعم من الأسفل بالحجارة. وهالحجارة كانت عادة ما تكون من الصوان أو من الحديد. أما وظيفتها فهو دق سنابل القمح وأي محصول زراعي مشابه. كان يجر لوح الدراس بالدواب بحركة دائرية وبيجلس على اللوح البعض وخصوصا الأطفال أثناء عملية الجر حتى يتقل وزنه، وكان البيدر من الأساليب الترفيهية للأولاد بنفس الوقت. لوح الدراس من الأشياء يلي كانت سائدة بالماضي قبل ما تفوت الأدوات الحديثة.

أصل الاسم عربي بمعنى ما صفى وراق من الماء. وصفي اسم لمجموعة من الأسر المسيحية اللي بتسكن بعبديت جعيتا الكفور وغزير، كما أنه في أسرة من المسلمين بتسكن بطرابلس وأسرة درزية بتسكن بتيتر، إلا أنه ما في رابط بينتها غير الاسم. بحسب بعض المراجع أسرة صافي بعبديت أصلا من آل فريفر كفر حي بالبترون. وصل جدة يوحنا فريفر لبعبديت بأوائل القرن السادس عشر، وكان ابنه الكبير اسمه صافي، ومن المرجح أنه ذريته أخذت اسمه منه. أما أسرة صافي الكفور يقال إن فرع من آل عواد، وبجعيتها بتنتسب الأسرة لآل عقي. بغزير وعينطورة كسروان بيسكن بعض أفراد هالأسرة واللي تفرع منها آل سالم. تحمل اسم صافي أسر موجودة ببكفية طولة صغرتة رشعين زحلة شوية المتن صغبين عبرة الهلالية القطين نيور بشري كفر حزير ومزرعة بني صعب.

الرياح من الأسر المشتركة بين المسيحيين بعين الخروبة، كفرشيما، بصوص وجبيل، بكفية والقبيات وعلم الشعب وتربل، والمسلمين بحرار عكار، بعصفرين وطرابلس.

أجداد هالأسرة بشقيها المسيحي والإسلامي، وبحسب بعض المخطوطات هن من سلائل غامض، فيما بيروي البعض إنها حلبية.

قومت اسم لمجموعة من الأسر المسيحية بالمغيرية بزعون بحرصاف جدايل سقية المسك عين الخروبي غرزوز معاد بطحة مزرعة يشوع عين سحلتة كفرحي وحمت.

بحسب بعض المراجع، أسرة دومت المغيرية أصلا من تنورين، وصلوا 7 إخوة لكترمية قبل ما ينتقلوا للمغيرية ويسكنوها. أما دومة بطحة فهي فرع من العويني بالعقوره.

أسرة دومت بمزرعة يشوع وضبي يقال أنه انفرع من آل البشعلين. بتحمل الاسم نفسه أسرة بيروتية، وأبرز من اشتهر منها المطران مخيل دومت رئيس أساقفة سربة، والأديب عزيز دومت، والعلامة جبر دومت.

بذور من لبنان الحر وعائلة طعمي. من العائلات المشتركة بين المسيحيين برشية وصليمة والأردن الحمراء وغيرها من القرى، والمسلمين السنة بمزبوط بإقليم الخروب، والشيعة بكونين وجبال البطن، يانوح، صور وقعقعية الصنوبر وزبئين.

أفضل اسم عربي بمعنى الغنيمة. بالتاريخ يقال هالعائلة اسم بطن من آل الفائز بالعراق. طعمي صليمة ورد ببعض المخطوطات إنهم من الشمال، انتقلوا لكسروان بالقرن السابع عشر قبل ما يوصلوا لصليمة. أما طعمي الفريكي والقرن الحمراء يقال إنهم من قلب الجاني من بجي جبيل. تحمل اسم طعمي أسر بتنتشر ببصليم، ويقال أنه أصلا من الحبيب، إضافة لرشية، بولونيا، رماح، كفر جرة، كور البترون، الدمور، المختارة، القليعة، القبيات، وخربة

هلأ جولة سريعة على بعض العائلات ومن عائلة طومان. أصل الاسم شركسي وهي من الأسر الإسلامية اللي بتسكن المنارة قرب مرش عيون. عائلة صفراوي صفراوي من الأسر المسيحية بشكة منسوبة للصفرة بكسروان واللي يعتقد أنه هالأسرة إجت منها فنصبوا إلها. أما الأسرة الأخيرة فهي عائلة طانيوس. طانيوس اسم يوناني الأصل معناه الذي لا يموت، وطانيوس اسم مجموعة من الأسر المسيحية بعلمان الشوف غلبون وإرمش.

لهون وصل مشوارنا معكم لنهايته. أوقات سعيدة برفقة برامج لبنان الحر، أما مسك الختام لليوم فهي أغنية رسالة من تحت الماء للعندليب عبد الحليم حافظ.

هالأغنية كانت مادة تجاذب بين عبد الحليم ونجاة الصغيرة، إلا أنه الكاتب نزار إباني أعطاها لحليم. تأخر عبد الحليم حافظ مدة سنتين لغنى هالأغنية بسبب مرضه. رسالة من تحت الماء نسمعها هلأ، وإلكن أطيب التحيات من بيتر حشاش، مارك البيتار، وبول عبد

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90، دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. الجيش في عيده تعويل على دوره في الانتشار جنوباً وبسط سلطة الدولة. عون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية للبنان إلا بجيشه. إسرائيل تواصل عملياتها وهيكل في صور بعد زوطر. واشنطن ملتزمون التنفيذ الناجح للإطار، وباريس إلى جانب الجيش اللبناني.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. فيما تستعد المؤسسة العسكرية لدخول مرحلة أكثر حساسية في الجنوب في حال أفضت الجولة الثانية من مفاوضات روما إلى تثبيت ترتيبات أمنية جديدة تتيح توسيع انتشار الجيش وتعزيز دوره في المناطق التي كانت تشهد توترات متكررة، يحل عيد الجيش ليؤكد الرهان المعقود على دوره في الانتشار جنوبا وفي تفكيك سلاح حزب الله من الجنوب إلى كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة، وإلى اعتباره الحامية والمدافع الشرعي الوحيد عن الأرض والشعب.
1: في عيد الجيش اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، والجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وأصرار خطوة خطوة حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.
0: أضاف رئيس الجمهورية تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها.
1: وإذ أكد أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، وكل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها، دعا الرئيس عون جميع اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.
0: من ناحيته أكد رئيس الحكومة نواف سلام عبر صفحته على منصة إكس أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.
1: قال وزير الدفاع ميشيل منسا لمناسبة عيد الجيش: منذ 81 عاما وأنتم الركيزة والدعامة للبنان وشعبه ووحدته الوطنية. أضاف: اليوم يقف لبنان في عين العاصفة ووسط الإعصار الذي يضرب المنطقة والإقليم، أنتم من يفي بالعهود لأنكم جيش لبنان، قامتكم الأرز يعلو ولا يعلى عليه.
0: وأعربت السفارة الأمريكية في بيروت عن تقدير الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وكتبت عبر حسابها على منصة إكس مستشهدة بما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أملنا أن يواصل الجيش والحكومة الشرعية ذات السيادة امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد من أراضيهما، مؤكدة الالتزام الأمريكي بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ولمستقبل أفضل للشعب اللبناني.
1: السفارة الفرنسية في بيروت وفي منشور على إكس شددت على أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأكدت ماضيها في الوقت إلى جانبه والعمل على تعزيزه.
0: ولمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة جنوبا، ومواصلة الالتزام بدعم تنفيذ 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
1: بدوره هنأ القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو الجيش بعيده، وقال إن لبنان يعول كثيرا عليه في مسعاه للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد وفي صون السلامة الإقليمية اللبنانية والماضي قدما في تنفيذ 1701.
0: رئيس اتحاد بلديات بشري ورئيس بلدية بعكفرة إلي مخلوف لفت إلى أن الأمنيات في عيد الجيش تكثر، ولكن يبقى أغلاها أن يتحرر الوطن وأن نستعيد السيادة وأن يتوحد اللبنانيون حول جيشهم المكلف وحده بحماية الأرض وصون الحدود.
1: فيما يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل صور التي وصلها على متن طوافة عسكرية بعد أن زار زوتر أمس، استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر ومحيط أرنون، كما سجل تحرك آليات إسرائيلية بالتوازي مع تمشيط باتجاه أحداث في وقت سقطت مسيرة في بلدة كفر رمان إثر خلل فني. وبعد الظهر سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بني حيان، كما سجل إطلاق رشقات نارية في اتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري ولا إصابات، في وقت حلق الطيران المسير فوق الزهراني.
0: واليوم تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر إيجوز وعناصر من حزب الله، وتم نقل جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى رامبام، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح في خلال العمليات في جنوب لبنان.
1: في السراي عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وبرئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وفي حضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. وشهد الاجتماع نقاشا بناء مع شركاء الدوليين حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات دعم تنفيذ الإطار الوطني بما يضمن استجابة منسقة وفاعلة لاحتياجات المناطق المتضررة.
0: سأل نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي، كيف يحق لبري توقيع اتفاقية الحدود البحرية؟ أليست اتفاقية مفاوضات؟ كيف يحق لحزب الله يسند سوريا غزة والحوثيين وإيران ولا يحق للدولة اللبنانية برئيسها وحكومتها ومجلس نوابها أن تفاوض؟ كيف يحق للإيرانيين أن يقولوا إن 4000 شهيدا سقطوا دفاعا عن طهران ولا يحق للدولة اللبنانية أن تفاوض؟ وعن تفجير مرفأ بيروت قال مارتينوس:
2: وصلنا لمحل هلأ من منذ أشهر ختم التحقيق الرئيس بيطار وأرسل هذا التحقيق لمدعي عام التمييز. نزلت أنا طبعا مع مكتب الإدعاء عند الرئيس رامي الحاج. الرئيس رامي الحاج بيقول بأنه الملف اليوم عنده مشان إبداء الرأي مطالعة مدعي عام التمييز. شو الخطورة اللي نحن فيها اليوم؟ هي أنه الرئيس رامي عم بيرجع يعيد دراسة الملف بشكل دقيق.
1: جديد.
2: إيه حقه، بس ليه؟ لأنه هو بيعتبر بأنه في معطيات جديدة إجت من الدول اللي ما كانت قبل عاطية تقارير ومطلوبة، وهو بيعتبر بأنه ما بده أنه يصدر، عم بحكي أنا شو كيف عم بفكر، ما بده يصدر القرار أو رأيه مطالعته قبل ما يكون متفاهم مع مجلس القضاء ومع الرئيس بيطار على اللي ما تم استجوابهم، لأنه بيعتبر بأنه في ناس لازم كانوا يستجوبوا. مدعي عام التمييز هو عم بيجرب أنه يعمل شيء تما يأخر الملف يمكن بنية إيجابية، بس بالقانون مدعي عام التمييز بيعمل مطالعته من دون ما يتدخل بهذه الأمور هيدي، أنه إذا صارت أو ما صارت خلص بيقول هو أنا شو شفت وبرده،
3: بيطلع على الملف وعلى أساسه بيبني مطالعته.
2: بالضبط، على أساسه بيبني مطالعته، بيترجع عند الرئيس بيطار. الرئيس بيطار إذا شاف بأنه بهذه المطالعة في أمور معينة قد تؤدي إلى إعادة فتح بعض الملفات، في يرجع يفتح. نحن بمحل أفضل.
3: وين كلمة السر؟ وين
2: لا واعد الرئيس رامي الحاج هلأ واعد وعدنا أن نحن واعد النقابة واعد الأهالي واعد الكل بأنه لح يطلع هذا
3: قرار
2: هذا القرار هذا لهالمطالبة.
0: النائب ستريدة جعجع شاركت في افتتاح مهرجان الزهور في حصرون. أنطوان العمري.
4: شاركت النائب ستريدة جعجع في افتتاح مهرجان الزهور في حصرون الذي يقام للسنة الثامنة على التوالي بدعوة من لجنة المرأة في بلدية حصرون بحضور النائب السابق جوزيف إسحاق ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الفعاليات والأهالي والزوار. وتخلل الافتتاح كلمة لرئيس بلدية حصرون المهندس جرار السمعاني شدد فيها على أهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في البلدة والمنطقة، لا سيما أنه يستقطب سنويا عددا كبيرا من الزوار والسياح ما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية ويدعم صمود أبناء البلدة وتجذورهم فيها.
5: من حصرون بنجدد إيماننا بلبنان الدولي، لبنان المؤسسات، لبنان الجيش الواحد، لأنه ما بيحمي هالبلد إلا دولة قوية وأكيد جمهورية قوية، شعب متمسك بأرضه وبحريته وبالحياة.
4: كما ألقت رئيسة لجنة المرأة في البلدية السيدة رنا طوق السمعاني كلمة عرضت خلالها برنامج المهرجان لهذه السنة إلى جانب النشاطات والمبادرات التي تقوم بها اللجنة.
6: باسم لجنة المرأة بالبلدية منقلك أنت قدوة ومثال لنا بالشغل وبالمثابرة وبالنجاح، ولولا جهودك وبصمتك الواضحة مثل عين الشمس ما كان قضاء بشر اليوم عم يشهد على انماء حقيقي على كافة المستويات.
4: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الزهور محطة سنوية مميزة في حصرون يساهم في إحياء البلدة وتنشيط الحياة فيها ويعكس دور المجتمع المحلي والبلدي ولجنة المرأة في دعم السياحة والاقتصاد المحلي وتعزيز ارتباط أبناء البلدة بأرضهم وتراثهم. من حصرون أنطوان العمري لبنان الحر.
7: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
1: بكرة رح توصل درجات الحرارة ل 40 درجة بالمناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وبتستمر درجات الحرارة مرتفعة لنهار الثلاثة اللي جاي وبتنحسر تدريجيا وبيتحول الطقس لصيفي مع تاد نهار الأربعاء.
0: كان في جولة المحلية. الجيش في عيده تعويل على دوره في الانتشار جنوبا وبسط سلطة الدولة. عون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية للبنان إلا بجيشه. إسرائيل تواصل عملياتها وهيكل في صور بعد زوطر. واشنطن ملتزمون التنفيذ الناجح للإطار وباريس إلى جانب الشعب الجيش اللبناني.
1: النشرة انتهت، أخرجها الزميل مارك البيطار. شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

اليوم السبت 1 آب 2026. أنا اليوم نبضي عالي وجبيني عالي وافتخاري كتير كبير أنه اليوم عيد الجيش اللبناني، ذكرى تأسيس هذه المؤسسة اللي كتير منفتخر فيها أنا وأنتو وكل الناس يلي عندهم كم كبير من الوطنية بحياتهم.

عم نسمع هالأغنية لن يشبهوك، كلمات وشعر مي خليل، أداء نقول القصة، ألحان نادر خوري، توزيع جورج مرعب. هيدي الأغنية واحدة من يلي بحبهم، لأنه اليوم خلال حلقتي رح أعمل اتصال هاتفي مع مي خليل. عندها كمان كتاب جديد قيد التوقيع عليه في الأسبوع المقبل. فقراتي عديدة رح أخبركم.

حلو. بعيد الجيش رح أحكي عن هذه المؤسسة يلي تبنى بالضباط وبالجنود وبالتضحيات، وتبنى كمان تبنى بالجرأة والمقدسات. بدي أحكي عن اثنين من الإعلاميين رح يبلشوا ينافسونا بشكل كثيف وغريب ومزعج، خليكم اسمعوا كيف وليش. رح أحكي عن اليوم العالمي لمكافحة أمراض سرطان الرئة باتصال هاتفي مع الدكتور الطبيب المتخصص بأمراض سرطان الرئة دكتور عرفات الطفيلي. إصدار جديد قلت قبل شوي للكاتبة مي خليل. بدي أحكي عن مهرجان بيافيا اللي صار مبارح في ساحة الشهداء. الأهمية فيه كان في رسالة خاصة للطلاب الجامعيين، وهن توزيع منح جامعية للمتفوقين بأربع جامعات بلبنان. شو بدكن يعني أحكي كمان؟ بدي أحكي عن جوائز جديدة تضاف بعالم السينما، جوائز جامعة الكفاءات. رح أعمل اتصال هاتفي مع المخرجة كارولين ميلاد تخبرني شو هي هذه الجوائز وكيف ممكن أي طالب أو أي شخص متخصص بالسينما يقدر يشارك بهذا المهرجان بنوفمبر المقبل.

أغنية اسمها رسالة الحرية، أداء ولحن إلي خياط، تحياتي له، كمان كلمات الكاتبة والشاعرة مي خليل، كمان توزيع لجورج مرعب. اخترت هالأغنيتين لنطلع شوي من الأجواء الأغاني الاعتيادية اللي منسمعها كتير من المرات. حبينا ننوع لأنه نحن لبنان الحر، منبر يعطي الحق لكل من يستحقه.

ما أطيب هالنسكافيه اليوم. هيدا الوقت خاص بالنسكافيه، بالقهوة، بالكابوتشينو، بأي شي فيه كافيينو. على غير عادة اليوم عم بشرب فيها شوي زيادة اللاتيه. بعيد الجيش اللبناني، كل حدا منا عنده تفكير، عنده كلمة بحب يقولها، عنده اتصال بحب يعمله معنا ويعبر. طبعا بالمختصر المفيد، لأنه هيدي أفضل طريقة لنفتح المجال واسعا أمام كل الناس اللي عم بيتابعونا، تكون عندهم مجالات أنهم يشاركوا. أنا اليوم كتبت شغلي مختصرة مفيدة بتقول: في كل الأزمات الوطنية يثبت الجيش اللبناني أنه صمام الأمان الأول، وأنه درع الوطن وحامي الشعب، وأنه الضمانة الحقيقية للعبور نحو دولة المؤسسات والقانون كقوة شرعية وحيدة تحتكر قرار السلم والحرب في لبنان. حمى الله مؤسسة الجيش وعناصرها، والرحمة لأرواح شهدائها.

طبعاً إذا بتحبوا تتواصلوا معنا صرتوا حافظين أرقام الهاتف 09-218-233 أما على الواتس أب رسالة صوتية أو نصية على 70-95-911 ما هيك؟ سامي صايغ جان بايت نينتكن بقلكن أهلا وسهلا فيكن مستمعينا بشكل دائم على لبنان الحر. دايماً بعيد الجيش أنا بدي أقول شغلة إنه بفكر جداً بأمهات الشهداء من الجيش اللبناني، هالأمي اللي ما اختارت تبكي على ابنها، كانت طول عمرها مبسوطة لما تخرج، مبسوطة لما توظف، مبسوطة لما كرس وقته وحياته للبطولات ولحماية البلد وخدمة وطنه، ما كانت مختارة ولا متوقعة يمكن أنه تذرف الدمع على ابنها الشهيد، على زوجها الشهيد، أو على والدها الشهيد، أو أي شخص فرد أو خيّة أو أي فرد من العائلة. لكل دمعة أنثى، لكل دمعة نزلت كرمال شهيد، أنا بلقي تحية فيها وفاء وإكبار وإجلال بهيدي المناسبة اليوم.

ليش جيشنا بكل السنوات الماضية يمكن خلينا نقول من 75 يعني بداية الحرب اللبنانية قديش مرق بظروف داخلية صعبة، قديش مرق بتشكيك بوطنيته، قديش استشهد ضباطه عناصره، بقيت قيادته متماسكة لأنه نحن بلبنان هدفنا الأوحد والأكبر هو لبنان، أرض لبنان، شعب لبنان وجيش لبنان. فكل اللي مرقنا فيه بظروف صعبة من الداخل ومن الخارج خلتنا ثابتين بقناعاتنا، متضامنين حول جيشنا لحتى يكون العيش المشترك هو الأساس، لحتى تكون المناقبيات هي الأساس، والشعور بأنه الوطن له الحق علينا، على الأقل أنه نحبه، على الأقل أنه ما نشتغل ضده، على الأقل أنه ما نشتغل إلا في سبيل بقاء هذا الوطن.

0: تابع أنا وياكم نقطة على الخبر اليوم عيد الجيش وهلأ حابة اسمع اتصال هاتفي. ألو
1: بونسوار رمرومة.
0: أهلا وسهلا
1: شرب الخضرة معك. كلمة
0: كيفك؟
1: كلمة تلك
0: يا الله ما أهضمك. كيفك شربي؟
1: حبيبة قلبي
0: خليلي ياك. شو بتقول لجيشنا الحبيب؟
1: رح أقول لجيشنا تحية للشهداء، تحية للأفراد، للضباط، وبقول التواعد بالجيش جندي رسالة شهداء عم قدي الريح ما بتلوي زندي وحضارة للعالم عم ودي بعز وفخر عم جاهد أرضي الغالي عم عاد مستقبل زاهر عم واعد وبالدفاع عن وطني ما بدي اخترت العجار فراشي وخرطوش البارودي مخطي بغصون الأرض الحياضي وغير لبنان ما بدي.
0: حلو كتير هيدا الكلام، حلو لأنه بلسان أي جندي لبناني. تحياتي لك حبيبي شرب الخضرة، أهلا وسهلا فيك.

0: بستقبل اتصال كمان. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، كيفك مدام؟
1: بدي اقول لك ازيك حريه تضحيه وفاء، وبدي اغني لك تسلم يا عسكر لبنان يا حامي استقلالنا، عالج دينك بالايمان وعلي قد بلادنا
0: قد جبالنا. اهلا وسهلا فيك، ذكريني باسمك.
1: مرسي، انا اسمي اليان، اليان سالنامي.
0: اهلا وسهلا فيك اليان نامي، ينعاد على الجميع بعيد الجيش، كلنا معنيين. اهلا وسهلا فيك. امبارح كبر قلبي انا وكل الحضور اللي كنا عم نتابع من قلب ساحه الشهداء حفل التكريمي ببياف للاشخاص اللي عطيوا كتير ويستحقون هالالتفاتة وهالمبادرة الحلوة من بياف 2026. محافظ بيروت كان موجود، دمعت عيونه هو وعم بيحكي، عم بيقول انه انا كنت عم بتطلع حوالي بساحة الشهداء كيف كانت الخيم للنازحين، وكيف هو عم بيحس حاله ما قادر يساعد لا بصفته الشخصية ولا بصفته الرسمية كما يجب وكما يشتهي. بيقول الحمد لله صار في تحرك بهذا الموضوع، وهلأ بيقول نحنا عم بتطلع حوالي عم بيقول ما عم صدق انه في هلأ حفل للفرح، حفل وطني للفرح، لنقول انه بيروت ما بتموت، لنقول انه لبنان باقي وعنده مبدعين، والمبدعين تبعه مش بس بلبنان، عنده مبدعين لبنانيين مغتربين عم بيعيشوا خارج لبنان بكل المجالات دون استثناء، حتى على صعيد الاستثمار اللبناني متميز. امبارح حفل بياف 2026 كان وقفة فيها رسالة. أول رسالة هي رسالة النضال، رسالة التحدي، رسالة الفرح، رغما عن كل حدا ما بده يينا أنه ننهض من جديد، كل حدا بده يقضي على طائر الفينيق اللبناني يلي اشتهر عبر الميثولوجيا الفينيقية التاريخية بأنه ما في شيء يقضي عليه، هو دائما يقوم يقوم ويقوم من بين الأموات بين المزدوجين، وما بيقبل إلا ما يحلق عاليا دايما. هيك كان مبارح، هيك كانت أجواء مبارح مهرجانات بياف 2026، خصوصا الرسالة الثانية وطنية كبيرة خصصت هذه الدورة الرقم 13 سنة، خصصت لاستذكار روح الغائب الحاضر دايما وديع الصافي، هو صوت لبنان، فينا نعتبره صوت اللبناني الأصيل، هو يلي حب لبنان واللبنانية والأرزة، وأداء أغنية الوطنية لليوم بعدنا نحن منرددها. وكان على السمع حفيده شربل جورج الصافي اللي افتتح الحفل بأغنية طلع بموال، بس رجع بعدين حب يعطي شيء بعيد عن الأغنية الوطنية، سمعنا على رمش عيونها. في كتير ناس بينسوا أنه هاي الوديعة الصافي بالمصري كتير حلوة، بتسمعنا إياها عزيزي مارك.

هلا عم بسمع الأصلية بصوت وديع الصافي، هالأغنية من ألحان الموسيقار بليغ حمدي وكتبها الشاعر حسين السيد، ورح أحكي عنها شوي.

هيدا الأغنية هلأ سمعناها بعدها كانت بروت، يعني يمكن مغنيها هيك ما بعرف قبل التسجيل على رمش عيونها، كمان مغنيها بصوت ربيع الخولي بتتذكروها، وصاروا يقولوا بوقتها اف شو اللي بقتله على رمش عيونها. عنا إياها أولك لربيع الخولي، لك تحياتي لقاله صار الأبونا توني، عنا إياها بالأرشيفنا جاهزة. ومين غنيها كمان هلأ بالكون؟ أوه اسمعوا بصوت ربيع.

هيدي الأغنية سنة 1970 أطلقت يعني، وكان وديع الصافي عم بيمثل بفيلم نار الشوق لحنا مثل ما قلت بليغ حمدي، وهيدا المقام النهواند ما بعرف كتير بحبوه نحن الشرقيين لأنه فيه مزيج بين الفرح والشجن والطرب. سمعتوها شي مرة بصوت الفنانة وردة الجزائرية؟ بيقولوا أول ما سمعت جوزة كانوا مجوزين بليغ حمدي عم بلحنا غارت، لا إيه ده يا بليغ، ده أنا حب قوي قوي قوي أغني الغناية ده. تحكي هي كانت مصري على جزائري، كنت كتير حبها بس ولا مرة عملت لها مقابلة مع الأسف، فغنيتها بصوتها هيك وعلى طريقتها كمان تركت أثر. عبالكم تسمعوها بصوتها لوردة الجزائرية؟ يلا ليش لا، عم نعزبه لمارك اليوم.

قلت لكم بنار الشوق كانت الأغنية. مين نصل في وقت هيدا الفيلم صباح ووديع؟ أكيد هويدا طلت بنتها شوي هيك لصبوحة. حسين فهمي كان أول طلعته, ورشدي أباظة كان البطل. خلينا نسمع كيف غيرتها, عدلت فيها على طريقتها الخاصة, وردة الجزائرية على رمش عيونها.

مع لوردة الجزائرية 100%. ليه؟ ما قبلت تخلي الكلمات على حالة، لأنه هي الكلمات وانا يلي كنت طبيب الهوى، يعني بلسان رجل يتحدث عن حبه وعن المرأة. قالت لا، أنا مرأة بدي حافظ على تاء التأنيث، بدي أحكي بلساني أنا كمرأة. المهم عدل الشاعر هو نفسه حسين السيد الكلمات لتناسبها، وطبعا اللحن رائع لجوزة بليغ حمدي، هو وافق عليها لأنه كان عنده ضعف كتير كبير على صوت مرته، ما بده يزعله وبده يسمع الغنية بصوتها ولو تغيرت الكلمات، وعدلها شوي بالأفلات بقى. شوفوا، اسمعوا اسمعوا اسمعوا الطرب.

بدي أقول له بيج ثانكس لزميلي على الهندسة الإذاعية مارك البيطار، لأنه أنا فاجأته فيهم هيدول الأغاني. هو عم بيعرف كيف عم بيلحق لي ارتجال بارتجال، كله معظم برنامجي بحضره طبعا، بس لما بيطلع عبالي ارتجال قدي بفرح لما زميلي على الهندسة الإذاعية بيكون عم بيلحقني تماما. يعطيك العافية.

0: رح هلا اسمع رسائلكم على الواتساب. فيرست
1: كمان مساء الخير.
0: مساء
1: النور. مستلم جنوب الليطانة.
0: تحياتي لإله.
1: وحيد.
0: يا هذا شهيد.
1: بس.
0: أنا شفت صورته الله يرحمه، عن جد شبابنا بالجيش اللبناني. حاطتي لي خبر عنه، حاطتي لي صورته بالبدلة، الله يرحمه. هو واحد من الشهداء العزيزين على قلب هذا الوطن وعلى قلوب أهلهم أكيد، الله يرحمه. عندي كمان فويس، ليش اثنين ورا بعضهم؟ خلينا نسمع أول واحد.
2: يسعد مساكم جميعا ومساء المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
2: بحي الجيش بعيده وإيادته، الله يخلينا الجيش، هو مصدر الأمن والأمان بلبنان
0: 100%.
2: وأثبتت الأيام أنه لبنان ماشي من دون الجيش.
0: صح.
2: الله يخلينا الجيش، هذه أنا وعائلتي. أم سلطان وسلطان كلنا بنعيد الجيش.
0: أهلا فيكم
2: أم سلطان.
0: كيفك يا أم سلطان؟
3: الله يحمي الجيش اللبناني يلي حامي حدودنا.
0: تسلمي ولك الله يخلي هيك مستمعين، يعني بتقدروا. بعد عندي فويس مني. يا حبيبي، هيدا لو بوتي سلطان، هيدا ابنكم الصغير الله يكبره، وان شاء الله كلنا نعرف قيمة الجيش اللبناني. ماري من فرن الشباك بحييكي. جورجيت رح اسمعيك.
4: بونسوار مدام ريما، ليلتك موافقة معك. جورجيت
0: كيفك؟
4: انا حبيت وجه تحية للجيش اللبناني، يعني شو ما نحكي عن هالجيش هو دفاع عنا وعن الوطن وعن هالأرض وعن هالشعب. يعني قد ما نحكي عنه قليل عليه، الله يحميه والله يرد عنه والله يكون بعونه وينصره على كل مواجهة بتواجهه بحياته، أو الله يخلي لنا هو ويحمي هالشعب. وبقول الله يرحم جميع
0: الشهداء،
4: كل شهيد مات بالجيش اللبناني، والله يحمي هالأرض ويحمي لبنان حتى نعيش بسلام وبمحبة وبإيمان على هالأرض، لأنه أرضنا أرض المحبة والقداسة. ومرسي لك حبيبة قلبي.
0: أهلا وسهلا فيك. كمان عندي فويس رح أسمعه من ماري مرة تاني. تفضلي ماري.
5: حبيبتي
0: فضلي.
5: لا هو مش متوفى، منه شهيد، هو عايش.
0: انا بعتذر، ليش قلتي لي صوتك متهدج؟ بعتذر منك. سلمي لي عليه،
5: ضل قلبنا عليه يعني.
0: موجود على الحدود قلتي لي، بعتذر انا.
5: يا ريت بتقرا رساله على الصوره،
0: منا واضحه عندي مشان هيك، وقال لك انت قريتها. على كل حال بعتذر، ومره جديده بحيي وبحيي كل الجنود والضباط وكل حدا بيقول أنا جيش لبناني.

0: سينمائي دولي لأول مرة من بعد ما كانت عندها 3 دورات سابقة بمهرجان سينمائي على الصعيد اللبناني الداخلي. بدي أعرف مزيد عن هذه الجائزة، لأنه هالفيلم فاستيفال 2026 يلي يقام بحضور كتير من أعضاء لجنة متمحصة بهالمجال السينمائي، بدي أعرف مزيد من التفاصيل مع المخرجة كارولين ميلان. ألو،
1: بونجورين
0: كارولين، يعطيك العافية
1: حبيبة قلب. أنت
0: من هلأ في منصة انفتحت اسمها فيلم فريوي ليدخلوا عليها بمراحل المشاهدة والتقويم ولاحقا للتصفيات. خبريني هالمهرجان القائم على الأفلام القصيرة واللي أطلقتوه أنتو بجامعة الكفاءات، بدي ديتايلز أكتر لكل شخص عم بيسمعني بهاللحظات مهتم أنه يرشح فيلمه القصير.
1: أول شيء السنة مثل ما قلت دولي، فصار عنا أكثر من 400 طلب تقدم بأفلام قصيرة من أنحاء العالم كله من الـ5 قارات.
0: حلو كتير بكل اللغات يعني.
1: هيدي مزبوط، وهيدي نقطة كتير مهمة بالنسبة لنا نحن كلبنان ككفاءات أولا، ولكن كلبنان أكبر يعني بالصورة الأكبر، أنه لبنان بعد عنده ثقة من قبل الـ5 قارات، هيدا شيء كتير حلو. فالسنة المهرج
0: الأفلام القصيرة بس كارولين حتكون متنوعة، تركين له حرية للكاتب أو للمخرج يقدم
1: طبعا
0: الفيلم.
1: طبعا في من الدوكيمنتري للأفلام بكل أنواعها يعني. حلو. بكل السبجكتس تبعه. بمناسبة سنة مسائبة أنه عيد الكفاءات 70، هالمؤسسة اللي دايما بتشتغل لدمج الجميع وخاصة دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي هن
0: من المجتمع والفاعلين
1: من المجتمع
0: في المجتمع.
1: وإذا بدك يعني إذا بتعرفين عن قرب، هن فعلا عقولهم سليمة، ولكن قد تكون الإعاقة جسدية ولكن العقل
0: سليم
1: سليم جدا يمكن العمزين على فمشان هيك سمينا الدورة الفستيفال Respect for Diversity، احترام التنوع بمناسبة عيد المؤسسة 70 عيد الكفاءات.
0: كتير حلو.
1: ورح يكون في عدة جوائز، وأطلقنا جائزة شكري أنيس فخوري للسيناريو، هيك رح تكون جائزة مضافة.
0: هيدا هو من أبرز كتاب الدراما بلبنان الأستاذ شكري أنيس فخوري، والأرس تبعه كتير غني بكتابة الأعمال التلفزيونية والسينما.
1: جدا صح.
0: هو كمان عم بيدرس بالكفاءات، عم بيدرس بالمجال
1: الأوديو
0: فيديو. ايه نعم.
1: أول شيء هو بيدرس سيناريو، بعدين هو عميد الفاكولتي ديزار كلها البوزار، يعني من الأوديو فيجوال للأرشتكتور دانتيريور للبوبيستي لكل هو العميد. بلس أنه السنة صدر المرسوم الجمهوري برقم 3186 بتسمية قسم الأوديو فيجوال باسم شكري أنيس فخوري. فاليوم تلميذ بالكفاءات رح يكون فخور بأنه يحمل اسم شكري أنيس فخوري بشهادته.
0: كتير منيح، وبعرف أنا أجيال انطلقت بفضل ما كتب وانشهروا، وفي جيل هلأ عم يربى على خبرته لأنه عم بيعلمون إياها، وهيدي شغلة كتير مهمة.
1: طبعا
0: وأنت من الأشخاص يلي كمان مدينة لقلو كتير للأستاذ شكري أنيس فخوري.
1: جدا جدا يعني نحن عاملين نجاحات جبارة أنا وأستاذ شكري، يعني أكثر من 10 مسلسلات في السينما، والحمد لله كلها حصدت نجاح مخيف يعني. هلأ بدي خبرك عن اللجنة طبعا يلي هي من اختيار أستاذ شكري أنيس فخوري، أسماء كبيرة جدا، أستاذ بهيج حجاج السينمائي الحاصد جوائز عالمية، كاتب ومخرج، المخرج سمير حبشي كمان الأستاذ الكبير، جورج خباز الممثل المخضرم الرائع يلي كمان له مشاركات.
0: أي صح
1: بالضبط. ميليتو السينمائي مدير التصوير
0: تصوير
1: الرائع، وسابين سيداوي المنتجة كمان
0: بروديوسر.
1: يلي الأفلام يلي هي عملتها كمان حاصلة جوائز انترناشنال.
0: اوكي
1: فلجنة مخضرمة جدا طبعا، على رأس اللجنة استاذ شكري عنيس فخوري.
0: عمليا على الأرض كيف بتم التواصل معكم عبر منصة فيلم فري واي، وكيف بدهم شو البروسيجر من هلأ لحتى تسكروا باب الترشيح؟
1: ترشح نحن ب 23 أغسطس هو الفاينل ديت لتقديم عبر فيلم فري واي يلي جوا بيكون مكتوب الاي كي يو فيلم فيستيفال. يعني اتس تو ايزي، جاست دي ابلاي عبر الفيلم فري واي على الاي كي يو فيلم فيستيفال.
0: اوكي،
1: فهالقد سهله لغايه أغسطس 23. من بعدها بده يصير في اكيد اصلا ابتدوا فرز الافلام، بعدين بعد ما يصير فرز الافلام رح يصير في مشاهدة، رح يكون فريق كبير من المشاهدة للتصفيات الأولية، وبعدها اللجنة المؤلفة من الأساتذة الخمسة هن يلي بدهم يكونوا عم يشتغلوا على التصفيات النهائية، وبي مبدئيا أما أواخر أيلول أو بتشرين رح بيكون الإعلان. هلأ نحن كنا حاطين
0: بنوفمبر
1: الأوفيسيال، احنا كنا حاطين بنوفمبر، بس ممكن لسبب مهرجان القاهرة السينمائي
0: حتى ما يصير في تضارب
1: شوي
0: تعملوه قبل، يعني
1: لأنه بيهمنا طبعا، لانه نحن كثير بهمنا انه كل اللبنانيين السليبرتيز يكونوا
0: موجودين
1: في هالمهرجان الكبير. فبتعرفي كثير منهم بيطلعوا على مصر حتى ما نكون عم نتضارب بالتوقيت.
0: اذا الموعد بعده مفتوح، فينا نقول ممكن يكون بايلول يمكن تشرين، ما هيك؟
1: لا حيكون يا بنهاية أكتوبر يا ببداية نوفمبر.
0: أوكي كتير منيح.
1: بس الموعد لتقديم الأفلام لحد أغسطس 23.
0: الجوائز شو رح تكون؟ كناية عن شو؟
1: بعد أنا ما بدي أحكي عن الجوائز، بدي أشغل بس إنه رح بيكون في طبعا بالإضافة للي أعلنت ديجا عنا هي جائزة شكري أنيس فخوري لأفضل سيناريو، في جوائز ثلاثة. هالجوائز الثلاثة هن الأول والثاني والثالث، وفي كمان جائزة ريماركبل من لجنة التحكيم. قد نضيف جائزة الجمهور، ولكن
0: تكون
1: وفي شغلة كتير مهمة إنه أحد الأفلام رح يخول إنه يصير عبر منصة سين مع المنتج مي أبيراد. يعني أحد الأفلام رح يربح إنه يصير أوفيشلي بينعرض ضمن الحلقات القصيرة شورت ضمن سين. هيدي كمان يعني بيكون مخرج جديد فجأة بيلاقي حاله صار فات بسوق العمل، يعني من خلال
0: هيدي أهم opportunity بتفتح أفاقها لإله.
1: صح
0: أوكي.
1: صح، لأنه بصير public.
0: أوكي، إن شاء الله الجوائز تكون لمن يستحق، وأنا يعني عندي ثقة فيكم. وشو بعد بتحبي تضيفي شي معلومة ما جبنا سيرتها بموضوع جوائز جامعة الكفاءات بالمهرجان؟
1: هلأ بمجرد ما أنه لجنة قيمة مثل الأسماء الخمسة اللي حكينا عنها تمنح الجائزة الأولى أو الثانية، فهيدا بيكون طبعا فخر. يعني هي بالآخر هو فخري أنا، إنما بالنسبة للجوائز المردود أنا يعني ما عندي تفاصيل، لأنه بعدنا عم نشتغل على الموضوع. بس يلي كتير بدي شد عليه إنه هالمهرجان عنوانه احترام التنوع. من هون حتى نحن منتمنى يكون في مشاركات لبعض يعني أصحاب الاحتياجات الخاصة، لأنه بيكونوا عم يغنوا عنوان الفستيفال،
0: عم بيطبقوا عنوانه ورسالته.
1: يعني هو ما رح يكونوا كتار، ولكن بيكونوا مميزين يعني إذا كان لهم وجود.
0: أنا بشكرك على هالمداخلة الهاتفية المخرجة كارولين ميلان، بتمنى لكم التوفيق بهيدا المهرجان يلي أول مرة على الصعيد الدولي أنتم موجودين.
1: صح.
0: موجودين من 3 سنين ما هيك على صعيد الداخلي. إن شاء الله هيدي تكون رسالة بتوصل لكل المعنيين بالثقافات كلها، مشان تحتفلوا بكل شيء مختلف بوصفه هو مصدر كبير للإبداع. أهلا
1: نحن
0: وسهلا
1: هون
0: فيك.
1: تنقول، نحن هون تنقول إنه نحن ما منصدر حروب، نحن منصدر ثقافة وفن. هيدا لبنان يلي منحب إنه كل العالم يعرفنا من خلاله.
0: أهلا وسهلا فيك، تحية لمهرجان الكفاءات السينمائي الدولي. أهلا وسهلا.
1: Thank you ريما حياتي. Thank you. Bye.

رح يكون معي بعد قليل اتصال هاتفي مع الكاتبة مي خليل حول إنتاجها الجديد، وخليكن معي على الساعة 6 رح يكون معي اتصال هاتفي مع دكتور عرفات طفيلي لنحكي سريعا عن موضوع أمراض سرطان الرئة. لحظات بسلم الهواء لزميلتي لحتى تكونوا مع موجز لأهم الأخبار من لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت فوكس نيوز بأن هناك احتمالا كبيرا جدا أن تبدأ هجمات أمريكية إسرائيلية قوية ضد إيران في أي لحظة. توازيا حذرت السفارات الأمريكية في دول المنطقة من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط، ونصحت المواطنين الأمريكيين بالحذر الشديد ورفع مستوى اليقظة. في الجنوب، أفادت الوكالة الوطنية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه على حي العقيدة في بلدة النبطية الفوقة، مما أدى إلى إصابة شخصين، واستهدف القصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. في خلال زيارته الكلية الحربية لمعايدة الضباط والتلامذة بمناسبة عيد الجيش، وضع وزير الدفاع ميشيل منسا إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف في الكلية، وتوجه منسا إلى تلامذة الضباط بكلمة أكد فيها أن الكلية الحربية هي منبع الرجولة، ومنها يتعلم الضباط تحمل المسؤولية والالتزام بالانضباط، مشيدا بتضحيات شهداء الجيش الذين بذلوا حياتهم دفاعا عن الوطن. ذكرت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: مرة جديدة برجع بقلكن أهلا وسهلا على برنامجي نقطع الخبر من لبنان الحر، وكل اللي عم يتابعوني هني وعلقانين بعجقات السير بقلكن خليكن على 102.5 لحتى تسمعونا وهيك ندردش ونتسلى أنا وإنتو. في إصدار جديد، أنا دايما بحب أعمل إضاءة على الكتب الجديدة. الكاتبة هي ماي خليل، بين الشعر والكتابة قلمها يتأرجح، وبتعطينا بكل فترة بين الفترة والأخرى بتعطينا نتاج جديد لإلها. خلينا نقلها مساء الخير من لبنان الحر. ماي خليل، أهلا وسهلا فيك.
1: بونجوري ما أهلا فيك.
0: لك يا عمي، سمعنا اليوم ببرنامجي أغنيتين من كلماتك وطنية، الأولى غنيها الأولى القصة والتانية إلي خياط، هيك كحلنا دينينا بهال القصائد اللي أنت عملتيها.
1: اللي هو الأغاني إيه عملتهم وأخدوا حقهم من النجاح وكانوا نابعين من قلبي، لأنه مين ومنا ما بيحب لبنان
0: والجيش
1: حاله.
0: صح،
1: والجيش، تحية للجيش، ما هو جيش الأمان والحماية، لأنه في جيش بتحسي حالك بأمان، مثل السلة الجيش، بس تسلب بتعيش الأمان.
0: ماي خليل، مبروك مسبقا على كتابك يلي رح توقعي عليه لوقت للوقت يوم الأحد المقبل 9 آب 7 مساء بباحة بلدية حراجل بكسروان. عاملة شو يعني المتكلمين بحد ذاتهم أساد زي سهيل مطر، جوزيفين الغول، الياس صغيب، عم قولهم يعني عذرا مع حفظ الألقاب، سميع، سميح خليل، مين كمان، رئيس البلدية دكتور خليل خليل، دكتور علي الصمد ممثلا، ممثلا وزير الثقافة، وزميلتنا بالإعلام ميراي عقيقة محفوظ رح تقدميك، ووقفة فنية مع الفرسان الأربعة، ومارينا جحا كمان الفنانة العزيزة. يعني شو هالوقت اللي لا وقت للوقت اللي كتبتي، حطيني هيك بأجواء هالكتاب.
1: بدي حيي أنا الفرسان الأربعة وحيي مارينا جحا، مارينا والمتكلمين. مارينا جحا أغلب ترانيمي من ألحانة، هي مبدعة
0: طبعا.
1: لا وقت الوقت هو مجموعة خواطر وحكم فلسفية مثل العادة، يعني هي مراية لتجاربنا، مراية لمشاعرنا، مراية للزمن اللي احنا عم نعيش فيه. الخاطرة بتعرف بتتطور، يعني في الخاطرة بتكون قديمة وبتتطور مثل الإنسان، طالما الوقت سائر نحو الإنفيني، طالما بتكتشفي في أشياء جديدة، ما بتكتشفي أشياء حتى بالكتابة مش 100% بتكون جديدة، لأنه ما في شيء جديد تحت ال، بتحاولي تخلقي شيء بس هالشيء بيكون يعني موجود، مش انت خلقتي، انت اكتشفتيه.
0: ايه انت اكيد مش خلقتي، انت اكتشفتي من وحي تراكم خبراتك بالحياة. شو بدك تسمعيني خاطرة هيك بتحسيها بتعبر عنك هلأ بهالظرف اللي نحن فيه؟
1: هلا الظرف، نحن الظروف اللي فيها مجموعة مشاعر قدامي، في سألتني الأيام ماذا أخبئ عنها، أجبتها سلاحا لقتلها، هربت مني وبدت أتحسر على رحيلها يوما بعد يوم. تاني خاطر، عندما تفقد عقلك تبوح كل ما في قلبك، فسر القلب عقل وليس قلب.
0: هيدول هيك
1: كلهم لا تبحث
0: كفي
1: عن شيء في الوحدة، لا تبحث عن شيء، لا عن نجاح ولا عن شهرة، لا عن أحلام ولا عن طموح. هي الشهرة فراغ من الوقت، هي الوحدة شبيهة العدم. كنت عم تسأليني شيء،
0: هيدول خواطرك عم تكتبيهم مختصر مفيد، يعني عاملتي له شيء كتير حلو للقارئ أنه كتابك بيقراه بنفس اللحظة، بربع ساعة بيقرأ كل كتابك، منه يعني هو السهل الممتنع،
1: ما بده وقت،
0: ما بده تكسير راس،
1: بيوقف لحظة مع حاله.
0: حلو،
1: بيوقف لحظة مع حاله مع كتابه، بيقعد بهاللحظة وبيلاقي حاله بلحظة، يمكن
0: إلا ما يلاقي حاله
1: مثل ما عم تقولي بده ربع ساعة. ما هو دايما الكتاب بده يكون مروار او كل شيء بدك تبيه لانه الواحد يكفي يقرا والا بيوقف. في كتير كتب، في كتير افلام، في كتير فنون ما بتلاقي حالك فيها. حتى بكتير قصص بالحياة تقولي هون لقيت حالي هون لا. فمن هون بيبرز التميز أو درجات النجاح عند الكتاب أو الفنانين، بقدر ما تقدر توصل المتلقي لحاله ساعتها بيكون نجاحك أقوى وأكبر، كان بالغنية وكان بالكلمة كان بالموسيقى.
0: ماي خليل، بحفل التوقيع على كتابك لا وقت للوقت، الدعوة عامة منعتبرها يوم الأحد
1: نعم،
0: بتسعة
1: دعوة
0: آب.
1: عامة برعاية وزارة الثقافة، بوجه تحية لوزير الثقافة غسان
0: غسان
1: سلامة،
0: سلامة.
1: بوجه تحية لبلدية حراز اللي حضنت هالمرة التوقيع واللي لفتة تكريمية منهم،
0: حلو.
1: وبوجه كمان شكر للمتكلمين، وبرجع للفرسان الأربعة ولمارينا جحا يلي هن كمان بصوتهم الحلو جملوا الكلمة ووصلوها أكتر لفوق.
0: رح يغنوا شي من كلماتك يعني، كان إلي أو
1: هو
0: نادر، لأنه إلي غنى يعني اللي حكيت
1: جيلبير،
0: عنه جيلبير، بس ناقصين الفارس الرابع، ليه منه معهم سيمو عبيد؟
1: لأنه الريبرتوار رح يكون كله من كلمات
0: إيه
1: سيمو عباد، ما أحد ما
0: ما
1: أعطيته يعني، ما
0: أوكي،
1: أحد ما عمل
0: بعد
1: ترانيم
0: ما غنى شي من كلماتك.
1: بعد. إن شاء الله إن شاء الله. هن الريبرتوار طبعا رح يكون كلمات كله من كلمات إن كان ترانيم أو أغاني.
0: كتير منيح. شو بتقولي الدكتور الياس صغيب، الشاعر ابن المنطقة، شو علاقتك
1: ابن
0: فيه؟
1: ضيعتي دكتور الياس،
0: اي
1: دكتور الياس شاعر كثير متميز وكلمته حلمة ولامعة،
0: أي.
1: وأنا حبيت إنه يكون موجود يعني بتكريمي لأنه اخترته، كلمته عميقة كمان. دكتور الياس شاعر متميز كمان من عندنا من حراجل، حراجل بتتميز ريما
0: ايه
1: بالشعر يعني. نحن أنا موسى صغير بكون خالة،
0: حلو.
1: سميح خليل بكون خير أجود القلعة.
0: والزجل شغلة بتشربوها من انتو وصغار مع المي.
1: مظبوط،
0: الزجل.
1: بدي لك بحراج الجنراسيون ايام الوالد كانوا يحلموا، شو بتسألهم شو بتحلموا تكونوا، بيقولوا لك شاعر شاعر، ما حدا يحلم مثلا
0: ولا
1: نكون
0: طبيب ولا
1: مهندس
0: طيارجي ولا
1: ولا
0: شيء.
1: ايه، لانه حراج ضيعت الشعر. نحن عندنا 23 شاعر
0: ما شاء الله
1: بضيعتنا
0: ما شاء الله، هيدا
1: يعني
0: من الجيل الحالي يعني.
1: الجيل الحالي، لا
0: ايه
1: جيل الحالي والسابق
0: م.
1: معدودين، جيل الحالي والسابق يعني اللي ما بيكتب شعر بحراجة
0: م.
1: بيعشق الكلمة، اللي ما بيعشق الكلمة بحب يكون شاعر.
0: هاي
1: عنا
0: حلو.
1: هيدي يعني متميزة بين البلدات المجاورة بالكلمة حراجة.
0: وعندكن شاعرات قد ما في شعراء رجال، ولا رجال عددهم أكتر؟
1: لا شاعرات الحديث هلا ما في، ان شاء الله الجيل الجديد في، انا بس من شريك كرمونا.
0: عم بكرموك لأنه الأولى، الشاعرة الأولى بحراجل. أي والله
1: ان شاء
0: مستحقة
1: الله
0: أنت.
1: جينيراسيون، لا انا تكرمت، انا اخذت تكريمات عديده، وهذا التكريم بيجي اكيد نتيجه نجاح
0: بس
1: لاعمالي
0: لما من ضيعتك
1: وتتويج. انا
0: تتكرمي غير، هيدا تكريم كتير بيكون
1: طبعا
0: عزيز.
1: انا كتير مبسوطه انه من ضاعت مثل ما قلت، لانه بتحس اهلك عم بيعطوك الميرسي على جهدك، هذا حلو. وبتحسي بدفء الاحتضان يعني، دايما الضيعه هي بيتك،
0: كتير
1: وان
0: منيح.
1: بتحس مثل ما قلت الشاعرات. ان شاء الله الجيل الجديد فيه هيك ناس بعدها عم تكتب ان شاء الله.
0: وانت محظوظة انه كمان في كلمة لدكتور سهيل مطر، بمقدمة المتكلمين عنك، انت محظوظة انه يخصك بكلمة
1: دكتور
0: بهالحفل
1: سهيل بوجه له
0: التكريم.
1: تحية، كان يعلمنا بعنتورة، كان أستاذي.
0: اه استاذك لغة
1: ودكتور
0: عربية.
1: سهيل أنا منه صحيح، وأنا منه استقيت كيفية الكتابة،
0: حلو.
1: وكان دكتور سهيل دايما على الكلام دايما بذكره يكتب لي تلميذة
0: نجيبة.
1: موهوبة ومبدعة
0: حلو
1: كتير.
0: كتير.
1: وهو علمنا يعني دكتور سهيل الشاعر، وكان دايما ياخذنا صوب كان دايما يقلنا انفلات اترك عطر بها الكون، هو انزرع فينا مثل ما بيقول سعيد عقل يعني،
0: كتير
1: هو اللي
0: حلو
1: زرع
0: كلامك.
1: فينا هذا الطاق للخلود، الطاق للإبداع، الطاق للتميز بطريقة تعليمه يعني. وأنا دايما بكلته إيه، دايما دكتور سهيل بيكون له كلمة، لأنه أنا استقيت قوت كلمتي من جمال كلامه، جمال إدائه بالتعليم وبشعره،
0: حلو
1: هو شاعر
0: حلو.
1: مميز كمان.
0: شاعر سميح خليل رح يحكي عني كلمة باسم كل عائلة خليل، هو رئيس جوقة القلعة. شو هال
1: هو سميح خيي محامي وشاعر، هو خيي ورح يحكي كلمة وجدانية.
0: لأنه
1: سميح
0: شهادته
1: أنا دينا
0: مجروحة
1: نحن
0: فيك
1: ببيت،
0: أكيد بدها تكون وجدانية.
1: صحيح، وسميح بالبيت تعرفي شاعر من نحن وصغار بيسمعناه أنا والوالدة، كنا شاعر. سميح بينت موهبته عن صغر وقعد مع جوقة القلعة عمر، كان برئاسة موسى صغير، فات
0: مظبوط.
1: على جوقة بعمر صغير، سميح بعمر 20 سنة،
0: واسم
1: وكان
0: الله.
1: أمامته بالجامعة، فإيه عنده الدوام من هو صغير، وكان يعني ربينا على روح الشعر. كان دايما يقعد سميح يسمعنا شو بيقولوا، يعني تعلمت حب الكلمة إذا بدك. من هو أكبر مني سميح، من خيي ومن خالي،
0: حلو.
1: من هالأمبيونس كله، يعني عرفت قيمة الكلمة. أنا
0: بحفل
1: شناك
0: التكريم
1: اتجهت،
0: عندك حظ كتير حلو، إعلاميتين رح يكونوا معك مش واحدة، جوزيفين ظاهر الغول والإعلامية ميراي عقيقي محفوظ، اثنين صديقاتنا واثنين رح يحكوا عني.
1: اثنين صديقات
0: You
1: انتي،
0: are lucky.
1: و كثير انا بوجه لهم تحيه، لانه اثنين بكنوا لي محبه صافيه وصداقه حقيقيه، وانا بحبهم وبحب اللي يعني كل حدا بيكون مخلص ووفي بحب يكون بتكريمك موجود،
0: 100%.
1: بيعطيك فرح.
0: أنا كمان متحمسة إني أكون موجودة معك بهيدا الحدث وشوف
1: دايما انت بتكوني داعمة،
0: أكيد
1: دايما تكوني
0: لازم
1: موجودة،
0: الفنانة
1: وحضورك تكريم بحد ذاته للتكريم
0: يخلي لي
1: ريما.
0: إياكي.
1: وانا كل قلبي بتعرفي تقييم مسيرتك الحلوة.
0: تسلمي مارينا جحا، أنا عبالي هيك محمسة شوف شو بدها تقول عن عنك وعن شغلك وعن تعاملكم مع بعضكم. هي
1: مارينا
0: كملحونة.
1: جحا يعني إذا بدك ريما، من نحن وصغار مارينا بنقعد ساعات ساعات، أغلب الترانيم اللي قايلينها الفرسان
0: ايه
1: أو يلي هي قايلتها من ألحانها.
0: من ألحانه
1: مارينا
0: ومن
1: مبدعة،
0: كلماتك. ايه بعرف مبدعة، وهي
1: كلماتي وهي أمامتان شعر عندها كتير. أنا
0: وبيا
1: قريت
0: بيا
1: ولا أنا
0: أهم شاعر وأستاذ، يعني الأستاذ دكتور ميشيل
1: بيا
0: جحا
1: دكتور
0: يعني،
1: ميشيل جحا،
0: وخيا
1: صحيح
0: جوزيف
1: هو
0: جحا
1: دايما
0: الملحن.
1: بيسمع لي، ايه عائلة فنية كبيرة هي، ودايما بيا بنسمعه وبيعطيني الاورينتاسيون انا ومارينا. يعني مارينا اون باراليل بدها تقول
0: أي.
1: ترنيمتين من كلماتي ومن الحانه
0: يلا كتير منيح،
1: بالريبرتوار رح يصير.
0: موفقة.
1: وانا
0: وتفضلي آخر كلمة إليك.
1: ايه عم اقول انا بحس بمارينا جزء من ابداع الاعمال اللي عم بعملها، هي موجوده بروحها لانه الحانه والاورينتاسيون انا وياها،
0: كتير
1: يعني
0: حلو
1: كتير اخت
0: التكامل،
1: مارينا اخت
0: تكامل
1: بالروح، صح.
0: بيناتكم كتير حلو. تحية لبلدية حراجل ورئيس البلدية، وإن شاء الله الله يوفقك بهالكتاب لا وقت للوقت. أهلا وسهلا فيك
1: ميرسي ريما وميرسي
0: الكاتبة
1: للبنحة.
0: والشاعرة مي خليل، أهلا وسهلا.
1: ثانك يو
0: الله
1: كثير،
0: معك.
1: ميرسي.
0: رح نسمع
2: يا وطني
0: حلو
2: الجريح
0: كتير، كمان من وحي عيد الجيش ومن وحي الأشياء الوطنية.

يعني يا وطني جريح، هيك عرفتكن على صوت لماري ناجحة وعلى أدائها وعلى كلماتها بهالأغنية وعلى ألحانها. تحيتنا إلى وطننا إن شاء الله سابقا كان جريح، وإن شاء الله الأيام اللي جاي تعطينا وطن الفرح لمن لأننا نستحقه.

0: هيدا الجيش ما بقى حاب اسمع لبنان يا وطننا الجريح. خلينا نعتبر انه الفترة القاتمة سوف تمر تماما وسوف تتبدد هذه الغيوم يلي هي بحد ذاتها قلق وأرق لكل مواطن لبناني. تابع ضمن فقراتي لليوم نقطع الخبر، رح أحكي عن اليوم العالمي لمكافحة أمراض سرطان الرئة. ما في عنا بلبنان، ما في عنا بلبنان عدد من الناس إلا بيناتهم أكثر من النص بحبوا السيجارة، بحبوا الأرجيلة وكل مشتقاتها، ويمكن بحاجة أكثر شيء للتوعية على أساس بهالحملة الوطنية اللي قامت فيها وزارة الصحة مع شركة الأسترازينيكا لحتى يعملوا تعزيز للوقاية وتعزيز لفكرة أو ثقافة الكشف المبكر قبل الإصابة الخطيرة بأمراض سرطان الرئة. بالتعاون إذن مع شركة أسترازينيكا هالتوعية هيدي كتير إلى أهمية. ليه؟ أخذت شعار طف الدخان ضو الأمان وبكر بالكشف قبل فوات الأوان، يعني كأنها هيك الأوافي هيدي لازم تكون جرس خطر إنذار يرن بعقل كل إنسان مدمن هالقد على التدخين. الطبيب المتخصص بأمراض سرطان الرئة دكتور عرفات الطفيلي معي مباشرة بهالاتصال الهاتفي عبر لبنان الحر. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: يعطيكم العافية بهالندوة اللي عملتوها، مبادرة كتير جيدة ضمن شراكة استراتيجية مستمرة بين وزارة الصحة العامة والأسترازينيكا. طبعا في مذكرة تفاهم وقع بين الطرفين. أنا اللي بهمني كيف نعزز الوقاية عند المواطنين اللبنانيين خصوصا من جيل الشباب لحتى ما نوقع بمخاطر الإصابة بأمراض سرطان الرئة، يلي إذا بتحب تعطيني تقريبيا أدي عدد الإصابات إذا في دراسة حديثة.
1: إذا بدك نبلش بالأعداد، سرطان الرئة بينعد رقم 2 من عدد السرطان بلبنان بعد سرطان الثدي عند النساء.
0: أوكي.
1: في حوالي
0: المرتبة الثانية يعني.
1: مزبوط. في حوالي 3000 حالة سرطان ثدي، في حوالي 1300 سرطان رئة بلبنان هذا سنة 2024. وإذا سألت سؤالك كيف نقدر نحمي من هذا السرطان، هذا أكثر سرطان ممكن نحمي منه، لأنه أكثر من 90% من سرطانات الرئة هي بسبب تدخين بكل أنواعه، السيجارة والأرجيلة وكل هالبرودكتس اللي اشتهت.
0: يعني هيدا السيجارة الإلكترونية والهيدا.
1: مزبوط. مجرد ما واحد ما يدخن بيمنع 90% من سرطانات الرئة. صار في بعض الأقلية ممكن يصير عندهم نصيبه وصار في خطأ بأحد الجينات بيعمل له الكانسر، بس القسم الأكبر بيقدر يجنبه بمجرد عدم التدخين.
0: أوكي. وهل المدخن السلبي يعني الموجود ببيئة ببيت كله مدخنين وهو يتلقى كمان معرض لنفس المجال يعني طبعاً. نفس المخاطر
1: طبعا سموه second hand smoking. إذا في اثنين بيدخنوا معك بالبيت كأنك أنت بتدخني. وفي شيء اسمه third hand smoking لفرجيك قديش أمراض التدخين، يعني الشخص اللي بيدخن حتى لو ما يدخن قدامك الصوفة اللي قاعد عليها، السيارة اللي قاعد فيها، سموم الدخان بتلزق على الصوفة، بتلزق على مقعد السيارة وهيك. الأطفال معرضين لإلها كمان. فرجيك يعني حتى لو ما عم يدخن قدامك بضل الأشخاص حوالين معرضين لسموم التدخين.
0: في إصابات لدى الأطفال بسن مبكرة بأمراض سرطان الرئة؟
1: لا عادة أنه
0: هذا بيبين مع الوقت،
1: سنوات وسنوات من التعرض، ثم ما بنشوفه بالأطفال، عادة بنشوفه بالبالغين.
0: إذن الوقاية الأولى هي عدم التدخين، وثانيا الابتعاد عن المدخنين يعني.
1: طبعا
0: أوكي. ما في سيجارة هيدي بيقولوا لك لا تضر، لأنه هيدي من الموديل الجديد الإلكترونية.
1: عم ينزل كتير، عم ينزل كتير، ما عم تلاحق، يعني ما في دراسات كفاية لأنه كل شهر عم ينزل برودكت جديد. كيف؟ بس بشكل عام أي برودكت، في توباكو برودكت يعني في سواء دخان أو هذا الأيكوس وغيرها، في نفس سموم التدخين.
0: اوكي،
1: بس بننصح اللي بتجنبهم عادة، وهذه مشكلة كبيرة بصراحة جاية
0: بكل العالم.
1: ايه، لانه هلا شركات الطبخ خلص صار في كثير، معظم العالم صارت عارفه صار انه قد السيجاره والقيل بيضروا، سواء عم يركزوا على الاطفال، على مش على الاطفال، على المراهقين اكثر شيء. انه الايكوس وكول ودخان وهيك شغله
0: على الموضه،
1: مزبوط. سو عم يركزوا عليهم هول، وهيدي عدد كتير اوقات عم تصير، بتكون ببلش بالايكوس وبهيك شغلات، مع الوقت بيتعش بعش ياخذ ساتسفاكشن منه، بعش تكفيه، فمين يقول على السيجاره العاديه. سو تعتبر كمدخل للتدخين، مع الوقت لما يتعود عليها بصير بده كميه اكثر، بيروح على السيجاره العاديه.
0: وزارة الصحة هل هي قادرة فعلا على تأمين كل المتطلبات لعلاج الناس اللي أصيبوا بأمراض سرطان الرئة؟
1: طبعا لا، طبعا لا. يعني بتعرفي مع الأزمة الاقتصادية وزارة الصحة ميزانيتها نزلت تقريبا لأقل من نص ما كانت بالماضي.
0: نعم.
1: سو قدرت على التغطية خفت كتير، مش بس هيك، بنفس الوقت الانهيار مش شمل بس وزارة الصحة، شمل الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين. فوزارة الصحة عم تغطي مرضى الضمان ومرضى التعاونية بنفس الوقت، فقدرت على التغطية أكيد خفت. بس بنفس الوقت يعني انعملت عدة برامج بالوزارة لتحسين التغطية، مثلا في نظام اسمه نظام أمان، أي ملف بده يتقدم بيتراجع من لجنة الأطباء ليشوفوا يتأكد إنه هالدواء مناسب لهذا المريض. وفي نظام الماتتراك ليتابع كل الأدوية اللي عم تفوت على البلد عشان نمنع التهريب. والشغلة الثالثة كتير مهمة هي المنافسة، يعني دخلوا كتير أدوية منافسة بين بعضهم، صار ما يقدروا يجيبوا أسعار أخف كتير من ما كانت بال 2019 و 2020. سو القدرة الشرائية تحسنت بالرغم من نزلة الميزانية تبع الوزارة.
0: بنحكي عن الكشف المبكر أنه هو كمان يصنع فارقا كبيرا. طب شو بتنصح، بأي طريقة وكم مرة بالسنة يكون في فحوصات دائمة؟
1: في دراسات على شيء اسمه لودو سي تي سكان، هذا سكان صورة بتنعمل مثل سكانر بس كمية أشعة قليلة عند المدخنين
0: فقط. عند المدخنين. أوكي،
1: مزبوط، مش عند عامة الشعب، لأنه كان الرئة اللي ما بيدخن كان سرطان الرئة عند دكتور واتي، ستنعمل بس عند المدخنين.
0: شو اسمه الفحص؟
1: سي تي سكان، هو
0: رقم سي تي سكان. أوكي أوكي،
1: مرة بالسنة،
0: مرة بالسنة
1: لودو سي تي سكان، كمية أشعة قليلة منها. مرة بالسنة، مزبوط. في دراسات بقولوا بلشوا عمر 55، دراسات بقولوا بلشوا عمر 50.
0: أوكي.
1: بس عند المدخنين. وفرجت أنه هذا ممكن يلقطوا على مرحلة أبكر ويخفف إمكانية الوفاة من سرطان، وفاة من سرطان الرئة. بس كتير مهم هذا السي تي ينعمل ضمن بروجرام متكامل، يعني ما في واحد. أول شيء الماشين تبع السي تي بده يكون عنده بروجرام خاص لينعمل لودو سي تي، القراءة والمتابعة والخزعات هو كتير مهمين.
0: طيب موجود هالمجال هيدا الكشف المبكر موجود بكل المستشفيات ولا بمستشفيات خاصة الخاصة
1: لا
0: فقط؟
1: لا، السي تي سكان السي تي موجود بكل المستشفيات،
0: بس أنا لودو سي تي
1: عمله بروجرام، بس بروجرام.
0: أوكي.
1: يعني هي بنعمل له بروجرام خاص نفس المكنة السي تي مشان تعمل لودوس، مشان ما تعرض المريض لكمية أشعة عالية. أوكي. سو بس اللي عم قوله لازم تنعمل ضمن بروجرام متكامل، يعني متابعة أي يشوفوا نوديول صغيري أمتى بدي يعودوا للصورة أو بدي يعملوا خزعة أو لا. وبنفس الوقت بده يكون مترابطة مع شيء بسموها smoking cessation counseling، يعني بده يكون في شخص ينصح لهذا المدخن يوقف عن التدخين، يعني بده تكون ضمن بروجرام متكامل عشان نفرج الفعالية الكاملة.
0: طيب نحن قد ما نعزز الوقاية عبر وزارة الصحة وعبر الحملات التوعية، هل هالشي بيوصلنا إلى مستقبل خالي تماما من الوفيات الناتجة عن سرطان الرئة؟
1: لا للأسف ما في شيء، مثل ما قلت لك حتى اللو دوز سي تي سكان بتخفف إمكانية الوفاة 26%، فهمت كيف؟
0: بس
1: إيه ما بتنقطن عند الكلى.
0: يعني ما في علاج فينا نقول إنه
1: في علاجات
0: ثابت
1: بلا
0: ويعني تام بيخلينا نسترجع صحتنا من
1: بلا هي
0: الكانسر.
1: حسنة اللو دوز سي تي سكان وأي شيء طلقته على بكير ساعتها بزيد إمكانية الشفاء، يعني
0: أوكي.
1: لو طلقتي للمرض على المرحلة الأولى إمكانية الشفاء يكون أعلى بكتير من المرض، لأن للأسف سرطان الرئة 70 إذا واحد ما عمل الصور 70% من مرضى سرطان الرئة بيجوا بالمراحل الثالثة والرابعة، بكون مرحلة متقدمة كتير، ساعتها بكون إمكانية الشفاء أقل بكتير. بس إذا عمل الصور على بكير وهيك من ممكن يلقطوا المرحلة الأولى أو الثانية ساعتها بزيد إمكانية الشفاء.
0: حكينا أنه 1300 حالة سرطان الرئة، بس عدد الوفيات هيدي مخيفة.
1: هذا اللي بعدنا بلبنان ما في عنا أرقام وفيات دقيقة لحد هلأ وزارة الصحة عم تعمل أبديت للريجستري لتبلش تجمع المعلومات عن
0: لازم
1: الوفيات، بس بالعالم رقم واحد هو صحيح، هو رقم اثنين من ناحية العدد، بس هو رقم واحد من عدد الوفيات، يعني بيقتل أكثر بكثير من البراست كانسر، مع إنه البراست كانسر أكثر بكثير،
0: مع إنه البراست
1: بس عدد
0: كانسر
1: الوفيات منه
0: له
1: أقل
0: علاجات،
1: بكثير،
0: صار له علاجات إذا كان
1: نسبة الشفاء
0: بأول.
1: منه أعلى بكثير، فمش هيك نسبة وفيات سرطان الرئة أعلى بتكون.
0: في شي كلمة معينة أو نصيحة بتحب تتفضل فيها دكتور عرفات طفيلي بموضوع أمراض سرطان الرئة؟
1: أنا بحب أقول كلمة للعالم وكلمة للمسؤولين عن القطاع الصحي بلبنان، الكلمة
0: تفضل.
1: للعالم إنه مش تتجنب سرطان الرئة بكل بساطة ما تدخن أو ما تخلي حدا يدخن على جنبك، بتقدر تتجنب 90% من سرطان، مش بس سرطان الرئة، بنحكي في 7-8 أنواع سرطانات بسبب التدخين، إحنا هلا اليوم عم نركز على سرطان الرئة، سو ريلي تجنب التدخين قد ما بتقدر.
0: أوكي.
1: الكلمة اللي بقولها للمسؤولين عن
0: القطاع
1: الصحي
0: الخاص.
1: انه لازم ينعمل كمان ريستريكشنز على القدره على الوصول للتدخين، يعني عندنا علبه الدخان ارخص من قنينه المي، ما في ضرايب، ما في كنترول، في عندنا القانون 174 اللي بيمنع التدخين بالاماكن العامه،
0: بطل
1: ما حدا عم
0: يطبق،
1: يشتغل فيه،
0: لا يطبق
1: مزبوط. للاسف في كثير شغلات بتنعمل مشان نخفف التعرض للتدخين، ما
0: دكتور بتعتقد إذا صار سعر علبة الدخان بسعر ما هو متداول فيه بالدول الأوروبية مثلا رح يخفوا المدخنين بلبنان؟
1: كل الدراسات كل العالم بس تعملي تاكس
0: أوكي بصير غالي
1: نسبة المدخنين
0: أوكي.
1: طبعا
0: أوكي
1: طبعا
0: هيدي لكن شأن لازم قرار مجلس وزراء
1: بده قرار
0: حاول.
1: سياسي
0: نعم
1: بده قرار سياسي.
0: يعطيك ألف عافية وإن شاء الله دايما تكونوا قادرين تقدموا توعية كتير مبكرة للكشف المبكر بسرطان الرئة. شكرا لك دكتور
1: ألف
0: عرفات
1: شكرا.
0: الطفيلي أهلا وسهلا فيك.
1: باي باي.

يعني يانوسة هالبنوت اللي عم تقول له يا بابا طفي السيجارة، قدي أنا بشوف بنات صغار عم بيتأسفوا ويترجوا يتوسلوا للبابا بليز بابي ما بقى تدخن، قالوا لنا بالإقال إنه السيجارة بتموت، بتصير عندك سعلة وبتسخن وكذا. يعني إذا أنت بتحبها لبنتك يا بابا خد كلامها بعين الاعتبار. أما الماما، الماما يلي بتنسى حالها مع الموديلات الجديدة من السيجارة الإلكترونية يلي بتعتقد أنه هيدي ما بتضر، قدي بقلك غلطانة يا مدام، قديش الأرجيلة يعني صارت هلأ الإدمان الأجمل لإلكن، ما بقى فيهم اثنين ستات يقعدوا يتحدثوا إلا ما تكون الأرجيلة ثالثة هما. طب ليه يا عمي؟ كانوا من زمان شوفون الكبار بالسن تبقى مقطوع الكهرباء بالحرب، قاعدين هيك على البلاكين على الشمعة، وقت بلا شمعة ضو القمر يسلوا بعضهم، ما في تلفزيون لأنه ما في كهرباء، ولا حتى الراديو ماشي على البطارية أوقات تخلص البطارية. المهم يسلوا حالهم بالبزر الصغير، بذكروا هيدا المشهد وما بنسال، بزر شي مالح شي بلا ملح، صار مثله مثل الخبز موجود مخبى بالنملية، وبس يجوا لعنا السهيرة يلا يدور هالكيس البزر على الكل، وتفقية البزر كنا نضحك عليهم ونقول لك شو فاضيين، لك شو راسهم فاضي، لك شو ما عندهم هم، والله بعده تفقية البزر أحسن بكتير من الأراجيل والسواجير والآيكوس وتوابعهم. على القليل البزر ما فيه ضرر.

نحن عم نحكي عن السيجارة العادية، ما حدا يخدها بما تمعين تاني ويدورها يدور دور وعطيني شحطة. لا، نحن عم نحكي عن السيجارة العادية، السيجارة البريئة.

يعني الله يرحمك يا زياد رحباني، صار لك سنة رحلت عن هذه الدنيا. بتذكر هاي الأغنية دخلكم اللي كانوا معاصرين ومعايشين هذه الفترة؟ أقولكم أمن العام بوقتها لما نزلت الأغنية دورها دور دور وقفوها، اعتبروها أنه خارجة عن نطاق الأداب، واعتبروها أغنية بكلماتها تحرض على تدخين الحشيشة وتوابعها، ولا بوقتها كانت الدولة نايمة وآخذة أشياء بتغفيها كتير لما صدرت هيدي الأغنية لزياد الرحباني؟ الله يرحمك، بتضلك بالبال وبالآذان وما مننساك أبدا، لا بأعمالك المسرحية، لا بألحانك، لا بالتراتيل يلي عملتها، ولا بمحبتك لفيروز، وما مننساك أبدا بهالنكت، هالنكت الباردة اللي بتموت ضحك.

0: ببداية الحلقة قلت لكم بدي أحكي عن مذيع ومذيعة. هي اسمها نور وهو اسمه نهار. نور ونهار ما في أهضم منهم. تصوروا أنه هن افتراضيين مش حقيقيين بالذكاء الاصطناعي. اخترعتهم مجموعة النهار الإعلامية وخلتهم يطلقوا أول مرة نشرة أخبار بلبنان وبالعالم العربي بواسطة الذكاء الاصطناعي. بتطلعوا فيهم شو حلوين عاديين شكالهم مثلنا مثلهم، هن مش حقيقيين. اسمه نهار وهي اسمها نور وبقدموا بالاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بتصدقون انهم هن بشر؟ هن منهم بشر. وشوفوا التفاعل تبع العالم على منصتهم، كيف يفوتوا يعملوا لهم لايك ويحكوا معهم ويسألوهم. عن جد أول شيء تحية للنهار يلي سباقة مش بس بإصدار من زمان قبل 100 سنة إصدار الجريدة الورقية بالحبر، وإنما اليوم بإصدار شيء بالذكاء الاصطناعي. تصنع شخصيتين بالإعلام، والله هالاستراتيجية لأنه عندها قريبا بدها تتحول إلى الرقمي ويصير خبراء الذكاء الاصطناعي الكلمة لألهم. أوكي، مهم النشرة الجديدة للنهار اللي فيها نور ونهار فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيها كمان بلوس الخبرة التحريرية البشرية يلي نحنا ما فينا نطلع اثنين هيك بالذكاء الاصطناعي ونحط براسهم باجاج انتليكتويل لوحدهم هيك خلقت الله، نحنا بدنا نشتغل عليهم. فريق التحرير كتير واسع بيعد الأخبار طبعا يتحقق من صحة هذه الأخبار وبيخلي المحتوى يكون بالصورة المرئية والصوتية، هيك بيعزز السرعة بالإنتاج ويكون في صدقية وما بيغلبته مبدئيا، بيقولوا ما بيغلبته. والأهم أنه بيقدروا يبعتوه يعطي النشرات لهيدا النهار الذكاء الاصطناعي المذيع يبعتوه ويمكن على بشكل دوري على الأماكن اللي على الحدود ومطرح ما في معارك وخطورة بيقدر يجيب لنا الخبر الصحيح. هيدي القصة يمكن بيستاهلوا زقفة، بس بنفس الوقت نحنا مصدومين كأعلاميين انه شو قولكن بلش الذكاء الاصطناعي اللي اخترعه الانسان بلش يصير اداة تبعد البشر بالاعلام، تبعدنا نحنا، تقعدنا على الرف وتطلع الاعلاميين الافتراضيين يصيروا هن عندهم جمهورهم، هن عم بيتفاعلوا، هن عم بيحكوا. شوفوا صوتهم، أنتو صوتهم كأنه بشري بس بتكون دققوا شوي لتكتشفوا أنه هو هيك عنده شيء من الروبوت وحاطينهم بيقدروا ينكتوا. بتسألون أي سؤال فوتوا شوفوا هون، شيء خطير ومخيف. يعني لشنا نحس أنه رح نصير نحن الإعلاميين مثلا ديناصور، ديناصور انقرض وحل مكاننا مين؟ الإعلاميين بالذكاء الاصطناعي. كنا نقول يا الله شو في دخلاء على هذه المهنة، ناس ما مش متعلمين، ما بيعرفوا الألف من العصا، ما فاتوا على مدرسة، ما فاتوا على الجامعة، ما عندهم ماجستير، ما عندهم دكتوراه، عم بيتعدوا على مهنتنا، دخلاء. هلأ لازم نسكت لأنه صاروا الدخلاء اني لا ذكاء الاصطناعي AI كله. فيا زميلتي نور ويا زميلي نهار، لقوا شوي، لقوا علينا، روقوا شوي، بدنا نروق، حاجة تبدعوا من وراء هالشاشة. وما بعرف جريدة النهار، مجموعة النهار إذا اقترحت بعد اثنين غير نهار ونور، ما بعرف إذا بدها ترحل وتستغني عن عدد كبير من الموظفين الإعلاميين عندها. رح اسمع فويس توني كرم.
1: صباح توني كرم معك من أمريكا.
0: أهلا فيك يا توني.
1: إن شاء الله ضلوا حامل لبنان
0: إن شاء الله،
1: وهو الخلاص الوحيد للبنان، الجيش الوحيد، سلاح واحد، بلد واحد، ولاء واحد للبنان، جميل أولا وأخيرا، وإن شاء الله الكل يلم سلاح من كل المنظمات ويعطي سيطرته على كل الأراضي اللبنانية، ونحن نفتخر فيه ونفتخر باللي عم يعملوه الشباب. يلا بعدين بالنسبة للتدخين، نحن هون بأمريكا علوا علبة الدخان مثل لك الماربورو ل 12 دولار العلبة،
0: هيك لازم بلبنان
1: عم بيعملوا الأشياء، علوا الأسعار والدولة بتستفيد تاكسز وهيك، يعني العالم عم بي إلا الدخان شوي هون عنه، والله لأنه الأسعار عالية بقى. إن شاء الله بصير هيك بلبنان كمان، والعالم تخفف الدخان تخفف الأمراض. يعطيك العافية و have a good day يا لينا، باي باي.
0: أهلا وسهلا فيك توني، بسمع ماري روز.
2: ها يا ريما يعطيك العافية،
0: مرسي
2: والله يا ريما. أنا أمي الله يرحمها تاني تتلحق على السيجارة وعلى البزر الصغير،
0: اثنين سوا.
2: عشان هي ما حدا عودها على السيجارة غير من توفى البابا، صاروا يقولوا لها إيه النفخة بتنسي همك،
0: نفخ عليها
2: بتكون على السيجارة. بس كانت بالزمانات على البلكون مزبوط، تلحق على البزر وعلى السيجارة.
0: الله شو بدي اقول، ما ان شاء الله ما تطلعي انت من الناس اللي بيحبوا سيجاره، بيقولوا بتطلع البنت لامها، او احيانا بتطلع عندها رفض كتير كبير لموضوع التدخين. جون بيت شو بتقول؟
3: عفي اول شيء ينعاد على الجميع بعيد الجيش، الله يخلي لنا الجيش ويحمي على الوطن. ست ريما بالنسبه للدخان،
0: تفضل.
3: انت بتعرفي انت باستراليا بيشتروا بالسيجاره هونيك
0: قد ما غاليه،
3: يعني بيدخن سيجاره وخلص بيحسب حساب. بيحسب حساب، هون عنا بيشتروا بالعلبة بالجروس
0: ورخاص،
3: هذا شيء هذا ممنوع، هذا لازم يكون في ضريبة مثل ما قلتي أنت حتى يخف من
0: الاستهلاك.
3: وشو بدي أقول لك بالنسبة للآي، قد ما طوروا قد ما تطوروا تطوروا، نحن ما نستغني عنكم
0: يا حبيب قلبي.
3: وليتك موفقة وبومي كانت، ويعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا، مرسي. بسمع بس هيدا
4: جورج، ليك في مثل بيقول إن أنزل عليك همومه أشعل لها سيجارة تزول.
0: أيوة هيدا هيدكم مدخنجية كتير. أم هادي سلامات لأليك، يمكن الوقت صار ضيق علي، ما بقى فيه كتير أخد واسمع. أحمد من طرابلس سلم عليك. حسان إذا مختصر مفيد.
5: مرحبا مدام،
0: كيفك؟
5: بس حسب ما بنعرف أنه هيدي مش لزياد الرحباني، يعني لتصحيح معلوماتك عدم المؤاخذة.
0: دورها دور
5: هيك بعرف أنا
0: من ألحانه.
5: معك حسان،
0: أهلا كيفك؟
5: أيه؟ وأنا بكره التدخين بالمناسبة،
0: صرنا اثنين
5: ما بطيق شم ريحة السيجارة نهائيا.
0: أيه؟
5: وقت اللي بكون بلبنان من عظم، تعرف من عظم على المطاعم بسأل في تدخين في أراجيل.
0: آه برافو، مبتوح يعني بتقعد نص وقتك بالبيت
5: نهائيا، ولا بدعس ولا مطعم بلبنان فيه تدخين.
0: أوكي.
5: أو إذا بدي مثلا يكون في مناسبة بياخد هيك زاوية ما يكون فيها
0: تدخين،
5: الدخان يجي علي نهائيا.
0: اوكي،
5: يعني عدم المؤاخذة صححنا هيك شيء، يمكن يكون انا على غلط.
0: لا يمكن لروني بندلي هيدي الاغنيه، صحيح كلامك. الله يرحمه بيا لريمي بندلي، صحيح. بس في كتير من الأخطاء الشائعة ما بعرف بيقولوا إنه كمان زياد معني فيها. anyways نفس المدرسة تبع زياد، دورها دور مبلا، كلمات بشير الضيقة، ألحان وغناء روني بندلي. وهيدا الكلام هلأ أنا عم بقري من الجوجل إنه أدلى بذلك زياد عدة مرات إنه من غنيته. أوكي اقتضى التنويه. على العموم إن شاء الله الحلقة اليوم تكون نالت أعجاب بالعدد الأكبر من المستمعين والمستمعات لنا بلبنان وبخارج لبنان. مرة جديدة ينعاد على جيشنا اللبناني بكل بأسمى التحيات، وأنا بقلكم بون ويك أند، إن شاء الله منلتقى يوم السبت المقبل. تحياتي للجميع، ريما سيرافي.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. احتمالات التصعيد في المنطقة ترتفع وواشنطن تحذر رعاياها. التفجيرات متواصلة جنوبا ودعوة أممية للجم إسرائيل. مواقف تعول على الجيش في عيده وعون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرذاق. مع ارتفاع احتمالات التصعيد إقليميا وترقب ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة أو ربما الساعات، مع استعداد الإدارة الأمريكية لشن ضربات جديدة على إيران، لبنان على ترقبه المزدوج، إن بالنسبة لتداعيات تطورات الإقليم أو بالنسبة لاجتماع روما 2 الذي ينعقد أيام الرابع والخامس والسادس من آب الجاري، والذي يشكل محطة لاختبار مدى استعداد واشنطن لضبط آداء إسرائيل ولجم جنوحها نحو التصعيد، كما أنه يشكل مناسبة للوفد اللبناني لتكرار مطالبته بتثبيت وقف النار على أن يشمل الأعمال العدائية وتوسيع رقعة المناطق التجريبية بحيث تلحق بها بلدات ما زالت إسرائيل تحتلها. وفيما تستعد المؤسسة العسكرية لدخول مرحلة أكثر حساسية في الجنوب، حل عيد الجيش ليؤكد الرهان المعقود على دوره في انتشاره جنوبا وبسط سلطة الدولة واعتباره الحامي والمدافع الشرعي الوحيد عن الأرض والشعب. البداية من المستجدات الإقليمية والدولية. رولا،
1: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غد الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وأفادت فوكس نيوز بأن هناك احتمالا كبيرا جدا أن تبدأ هجمات أمريكية إسرائيلية قوية ضد إيران في أي لحظة. توازيا، حذرت السفارات الأمريكية في دول المنطقة من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط، ونصحت المواطنين الأمريكيين بالحذر الشديد وبرفع مستوى اليقظة. على خط آخر، نجح ترامب في فرض رؤيته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما أعلن عن اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس، في خطوة تهدف إلى المضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة، والتي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر وبدء عملية إعادة الأعمار. وذكرت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح. إلى تركيا، حيث أعلن وزير الطاقة أن بلاده والعراق وقعتا اتفاقا مدته عام لاستخدام خط أنابيب النفط بطاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، والجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. إلى إسبانيا، حيث أعلن وزير الداخلية أن موجة تدفق المهاجرين الأخيرة أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 67 شخصاً.
0: في عيد الجيش، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، والجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. أضاف: تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. وإذ أكد أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفا، إنما ضرورة وجودية، وكل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها. دعا الرئيس عون جميع اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.
1: من ناحيته أكد رئيس الحكومة نواف سلام عبر صفحته على منصة إكس أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.
0: وزير الدفاع ميشيل منسا ولمناسبة عيد الجيش قال: منذ 81 عاما وأنتم الركيزة والدعامة للبنان وشعبه ووحدته الوطنية. أضاف: اليوم يقف لبنان في عين العاصفة، أو بالأحرى يقف لبنان في عين العاصفة ووسط الإعصار الذي يضرب المنطقة والإقليم. أنتم من يفي بالعهود، لأنكم جيش لبنان، قاماتكم الأرز يعلو ولا يعلى عليه.
1: وأعربت السفارة الأمريكية في بيروت عن تقدير الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وكتبت عبر حسابها على منصة إكس مستشدة بما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أملنا أن يواصل الجيش والحكومة الشرعية ذات السيادة امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد من أراضيهما، مؤكدة الالتزام الأمريكي بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.
0: السفارة الفرنسية في بيروت وفي منشور على منصة إكس شددت على أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأكدت مضيها في الوقوف إلى جانبه وفي العمل على تعزيزه.
1: ولمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، ومواصلة الالتزام بدعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
0: بدوره هنأ القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الجيش في عيده، وقال إن لبنان يعول كثيرا عليه في مسعاه للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد وفي صون السلامة الإقليمية اللبنانية والمضي قدما في تنفيذ 1701.
1: رئيس اتحاد بلديات بشري ورئيس بلديات بعكفرة إلي مخلوف لفت إلى أن الأمنيات في عيد الجيش تكثر، ولكن يبقى أغلاها أن يتحرر الوطن ونستعيد السيادة وأن يتوحد اللبنانيون حول جيشهم المكلف وحده بحماية الأرض وصون الحدود.
0: فيما زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل صور التي وصلها على متن طوافة عسكرية بعد زيارته أمس زوطر، سجل الشريط الميداني الآتي: جريحان بغارة بصاروخ موجه على حي العقيدة النبطي الفوقة، قصف مدفعي على تلة علي الطاهر ومحيط أرنون وبلدة بني حيان، تحرك آليات إسرائيلية بالتوازي مع تمشيط باتجاه حداثة، إطلاق رشقات نارية في اتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصور، تفجيرات في بلدتي برعشيت وحداثة وفي طلوسة ودير سريان، تحليق الطيران المسير فوق الزهراني وسقوط مسيرة في بلدة كفر رومان على أثر خلل فني.
1: واليوم نفذ أهالي بلدات كفر تبنيت، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، النبطي الفوقة، يحمر الشقيف وأرنون، نفذوا اعتصاما سلميا أمام مبنى السرايا الحكومية في مدينة النبطية رفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي وما يرتكبه من عمليات تفجير ونسف ممنهجة تستهدف القرى الجنوبية ومنازل المدنيين وممتلكاتهم.
0: مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اعتبر أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية جنوبا يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية، ودعا إلى وضع حد لهذا التصعيد إذ لا تزال القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.
1: في السراي عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وبرئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وفي حضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. وشهد الاجتماع نقاشا بناء مع شركاء دوليين حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات دعم تنفيذ الإطار الوطني بما يضمن استجابة منسقة وفاعلة لاحتياجات المناطق المتضررة.
0: سأل نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي كيف يحق لبري توقيع اتفاقية الحدود البحرية؟ أليست اتفاقية مفاوضات؟ كيف يحق لحزب الله أن يسند سوريا غزة والحوثيين وإيران ولا يحق للدولة اللبنانية برئيسها وحكومتها ومجلس نوابها أن تفاوض؟ كيف يحق للإيرانيين أن يقولوا أن 4000 شهيدا سقطوا دفاعا عن طهران ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تفاوض؟ وعن تفجير مرفأ بيروت قال مارتينوس:
2: وصلنا لمحل هلا من منذ أشهر ختم التحقيق الرئيس بطار وأرسل هذا التحقيق لمدعي عام التمييز. نزلت أنا طبعا مع مكتب الإدعاء عند الرئيس رامي الحاج. الرئيس رامي الحاج بيقول بأنه الملف اليوم عنده مشان إبداء الرأي مطالعة مدعي عام التمييز. شو الخطورة اللي نحن فيها اليوم؟ هي أنه الرئيس رامي عم بيرجع يعيد دراسة الملف بشكل دقيق. إيه حقه، بس ليه؟ لأنه هو بيعتبر بأنه في معطيات جديدة إجت من الدول اللي ما كانت قبل عاطية تقاريرها ومطلوبة، وهو بيعتبر بأنه ما بده أنه يصدر، عم بحكي أنا شو كيف عم بيفكر، ما بده يصدر القرار أو رأيه مطالعته قبل ما يكون متفاهم مع مجلس القضاء ومع الرئيس بطار على اللي ما تم استجوابهم، لأنه بيعتبر بأنه في ناس لازم كانوا يستجوبوا. مدعي عام التمييز هو عم بيجرب أنه يعمل شيء تما يأخر الملف يمكن بنية إيجابية، بس بالقانون مدعي عام التمييز بيعمل مطالعته من دون ما يتدخل بهذه الأمور هيدي، إنه إذا صارت أو ما صارت خلص بيقول هو أنا شو شفت وبرده،
3: بيطلع على الملف وعلى أساسه بيبني مطالعته.
2: بالضبط، على أساسه بيبني مطالعته، بيترجع عند الرئيس بطار. الرئيس بطار إذا شايف بأنه بهذه المطالعة في أمور معينة قد تؤدي إلى إعادة فتح بعض الملفات، في يرجع يفتح. نحن بمحل أفضل.
3: وين كلمة السر؟ وين
2: لا، واعد الرئيس رامي الحاج هلأ، واعد وعدنا أن نحن، واعد النقابة، واعد الأهالي، واعد الكل بأنه لح يطلع هذا
3: قرار،
2: هذا القرار، هذا هالمطالعة.
0: النائب ستريدة جعجع شاركت في افتتاح مهرجان الزهور في حصرون. أنطوان العمري:
4: شاركت النائب ستريدة جعجع في افتتاح مهرجان الزهور في حصرون الذي يقام للسنة الثامنة على التوالي بدعوة من لجنة المرأة في بلدية حصرون بحضور النائب السابق جوزيف إسحاق ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الفعاليات والأهالي والزوار. وتخلل الافتتاح كلمة لرئيس بلدية حصرون المهندس جرار السمعاني، شدد فيها على أهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في البلدة والمنطقة، لا سيما أنه يستقطب سنويا عددا كبيرا من الزوار والسياح، ما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية ويدعم صمود أبناء البلدة وتجذورهم فيها.
5: من حصرون بنجدد إيماننا بلبنان الدولي، لبنان المؤسسات، لبنان الجيش الواحد، لأنه ما بيحمي هالبلد إلا دولة قوية وأكيد جمهورية قوية، شعب متمسك بأرضه وبحريته وبالحياة.
4: كما ألقت رئيسة لجنة المرأة في البلدية السيدة رنا طاوس السمعاني كلمة عرضت خلالها برنامج المهرجان لهذه السنة إلى جانب النشاطات والمبادرات التي تقوم بها اللجنة.
6: باسم لجنة المرأة بالبلدية منقلك أنت قدوة ومثال لإلنا بالشغل وبالمثابرة وبالنجاح، ولولا جهودك وبصمتك الواضحة مثل عين الشمس ما كان قضاء بشر اليوم عم يشهد على انماء حقيقي على كافة المستويات.
4: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الزهور محطة سنوية مميزة في حصرون يساهم في إحياء البلدة وتنشيط الحياة فيها ويعكس دور المجتمع المحلي والبلدي ولجنة المرأة في دعم السياحة والاقتصاد المحلي وتعزيز ارتباط أبناء البلدة بأرضهم وتراثهم. من حصرون أنطوان العمري، لبنان الحر.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: بكرة رح توصل درجة الحرارة للأربعين درجة بالمناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وبيستمر ارتفاع درجات الحرارة لنهار الثلاثة المقبل، وبتنحسر درجات الحرارة تدريجيا وبيتحول الطقس لصيفي معتاد نهار الأربعاء.
0: ختاما إعادة للعناوين. احتمالات التصعيد في المنطقة ترتفع وواشنطن تحذر رعاياها. التفجيرات متواصلة جنوباً ودعوة أممية للجم إسرائيل. مواقف تعول على الجيش في عيده وعون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار، شكراً لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: ونبحنا قوس الخطر دنيا خجولي قنع بديابها، لكن ما مر الظلم على العدل انتصر، ولا في دياب تكافئت عنيابها. والحق مثل الشمس ما بيقدر بشر يمنع شروق الشمس بعد غياب.
1: لبنان الحر،
2: لبنان الحر، لبنان الحر.
3: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
4: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
5: سعيد سلوم البستاني، شكيب البستاني، فيليب نيكولا وهبي، نيكولا نحاس، سلوم نادر البستاني، طوني ديب شاكر، روبير جبرايل أبو رجيلي، شربل شاهين، جوزيف انطانيوس سمور كيروز، مارسيل أسعد بكاسيني، دياب جوان، لياس الياس، حنا صهيون، ريشا جرجس حنا، ريشار خباز، أسعد الحيك، أصطفين خليفي، أنطوان هاشم، ميلاد حرب، يوسف يعقوب، جورج زخرية.
4: ارتفعوا كالأرز.

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله، ياه شو حلو هالموضوع اليوم. يوم بحكي وقعنا، عم نضطهد، عم نهاجر، عم نسافر، عم نموت نحن وطيبين 100 مرة بالنهار. يوم شو بيقلنا الرب بكلمته؟ لا تهتموا شو بتقولوا، لا تهتموا إذا أخذوكن على المجالس والمجامع، لا تهتموا إذا عطشتوا وعطشتوا إلى ما هنالك، لأن الرب هو بيدافع عنكم، هو حاضر. شوفوا بولس الرسول، شوفوا كل جماعات المسيحية الأولى وقفوا قدام المجامع والسلاطين وما خافوا، لأنه صاحب الحق سلطان، واللي معه الحقيقة لا يخاف، لأنه الحقيقة هي واحدة بهالأرض، هي يسوع المسيح، لأنه هو الطريق والحق والحياة. كل اللي وسقوا فيه واجهوا كل التحديات برجاء، مش عاملكم مخافة أوقات، مش عاملكم متألم أوقات، مش عاملكم مشاكل أوقات، لا نحن بشر، بس عرفوا طلعوا بقوة، مثل بقلنا مربولوس، أنا قوي بالذي يقويني يسوع المسيح. كان عندهم هالإجماع إنه يسوع عطاهم المثل، بالرغم من موته وألامه كانت آخر كلمة للقيامة، مثل بقول أحد الأباء، نحن قياميون والقيامة لا يخاف من الموت. نحن أبناء الشجاعة ولبنا أبناء الزل، نحن أهل الصبي، نحن يلي موجودين للشهادة، بس للأسف أوقات لما عم تخف شهادتنا عم نروح نشحد استقلالنا وحريتنا وإيماننا عبواب أمم ما بتعرف الله، وصارت عم تسوق الشيطان بدل الرب. لا، نحن أبناء الرجاء، نحن أبناء الكنيسة، حتى لو قادونا إلى السجون. الإنسان المجنون بيكون مجنون هو بيته، برا حر يبقى مجنون بالخطية وبالإلحاد وبأشياء كتيرة، بس الإنسان حتى لو كان بقلب السجن وسجن حياته فيكون حر، لأنه الحرية اللي بيعطيها الله مش ممكن ولا إنسان يعطيها على هالأرض. إن شاء الله بقوة الروح نتحرر ونضلنا مستعدين لنقبل كلمة الله، قوة هالجسد والدم نقدر بالفعل نحن عم نسمع كلمة الله، تقدر هي تحررنا، إنه هي سيف ذو حدين، مثل إيد الجراح ما بتجرح إلا ما بتداوي، والروح القدس عطول بداوي. إن شاء الله يداويكم بالحب لتضلكم شهود للمحبة وشهداء، والشهيد هو من يشهد، مش الروح بيقتل حاله، بس لو كلفوا الاستشهاد بضل حاضر ليسوع، وإن شاء الله نكون نحن شهداء الروح. آمين. كلمة حياة.

0: بكم. الأول من آب 2026 عيد استثنائي للجيش اللبناني لأن الوطن يمر في وضع استثنائي. فللمرة الأولى منذ بدء الحرب اللبنانية عام 1975 كل القوى العسكرية غير الشرعية فقدت مشروعيتها وأضحت خارجة على القانون، وفي طليعة هذه القوى حزب الله. فهذا التنظيم المسلح الخارج على الدولة والشرعية أكدت عملية طوفان الأقصى وما تلاها أن أجندته إيرانية فارسية، وأن ليس له من اللبنانية إلا هوية عناصره ومقاتليه. وعليه فإن على عاتق الجيش اليوم مهمة مزدوجة مقدسة: حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وهو احتلال ما كان ليحصل ويتمدد ويتعزز لو أن حزب الله يعمل وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية لا وفق الأوامر التي تمليها عليه قيادات الحرس الثوري في إيران. ولا شك في أن مهمة الجيش صعبة، وخصوصا أن هناك التقاء مصالح بين إيران وإسرائيل على إبقاء الوضع كما هو، إذ من مصلحة إيران ألا يسلم حزب الله سلاحه، ما يعني بقاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما مصلحة إسرائيل تقضي البقاء في لبنان، ما يؤدي إلى احتفاظ حزب الله بسلاحه. من هنا فإن القرار اللبناني الحق هو عند المؤسسة السياسية في لبنان فقط، وتنفيذه عند المؤسسة العسكرية الشرعية فقط، أي عند الجيش الذي نحتفل بعيده اليوم، علما بأن الجيش يقف أمام تحديات كثيرة وكبيرة تبدأ بنزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية، ولا تنتهي بالانتشار مكان القوات الإسرائيلية بعد كل خطوة تقوم بها إسرائيل في إطار صيغة الإطار. وهذا الأمر سيكون مدار بحث في مفاوضات روما الثلاثاء المقبل، والتي تحصل في ظروف صعبة محليا وأقليميا. فإسرائيل تصعد وتهدد كلاميا وتستهدف وتفجر ميدانيا، فيما التصعيد سيد الموقف في المنطقة، حتى أن بعض المعلومات الصحفية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات نوعية ضد أهداف للطاقة والبنية التحتية في إيران. في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته على أهداف أمريكية في دول عربية وخليجية. البداية من آخر المعلومات عن المفاوضات العسكرية السياسية التقنية في روما التي تعتبر الأهم منذ بدء المسار التفاوضي. تقرير رامي نصار.
1: العاشرة صباحا بتوقيت روما، السابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الثانية المنعقدة في العاصمة الإيطالية والأولى من نوعها بمستوى المشاركة. توسع الوفد اللبناني المنتدب لخوض مفاوضات الرابع من آب على الأرجح من دون توسع المنطقة التجريبية كما يتمنى لبنان، لتشمل مثلا لخيام وبنت جبيل نظرا للمعارضة الإسرائيلية. لكن الجديد هو إدراج بند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسيتولاه عن الجانب اللبناني المحامي أنطوان صفير، الخبير نجيب مسيحي والضباط المعنيون من الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج زالله. وعلمت الام تي في ان الرئيس نبيه بري الذي ينتظر نتائج المسار ليبني على شيء مقتضاه رغم عدم تفاؤله به يولي اهمية خاصة لملف الحدود. وعلمت الام تي في ان هذه المفاوضات التقنية ستحصل باشراف المستوى السياسي المؤلف من السفير سيمون كرم والسفيرة معوض ومستشار رئيس الجمهورية العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل. لكن لب المفاوضات عرض لبنان الإجراءات المتخذة في المنطقة التجريبية الأولى، ولسيما زوتر الغربية وفرون وصريفة، كما المعوقات أمام انتشار الجيش في الجنوب، ولسيما مواصلة إسرائيل تفجيراتها. من هنا يؤمل التوصل إلى آلية تحقق برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي كان أرجأ زيارته لبنان لدواعي تتعلق بأمن الممرات المائية وتطور الحرب مع إيران. في المقابل يواصل حزب الله معارضته المسار الدبلوماسي، فقد صرح النائب علي فياض قائلا أن ما قدمته السلطة اللبنانية من تنازلات لم تجني مقابله شيئا ولا يبدو أنها ستجني مستقبلا. اتفاق الإطار ولد وجرت هندسته كي يعطي العدو كل ما يريد، لذا بات يتوجب على السلطة أن تعيد تقويم الموقف.
2: في مثل هذا اليوم قبل 81 عاما تسلمت الدولة اللبنانية من السلطات، سلطات الانتداب الفرنسي، قيادة وحداتها العسكرية وإدارتها. فرسم الأول من آب 1945 تاريخ الولادة الرسمية للجيش اللبناني، وتكرر سعيدا له. تقرير ماريو دويري.
3: القصة بلشت عام 1916 لما كانت المنطقة بعدها تحت الحكم العثماني. وقتها أنشأت فرنسا أحدى دول الحلفاء فرقة الشرق، قوة مساعدة بقيادة فرنسية هدفها المشاركة بالقتال ضد القوات العثمانية بفلسطين وسوريا، وضمت متطوعين أرمن وسوريين ولبنانيين. اللبنانية اشترطوا أنه ما يقاتلوا إلا العثمانيين، وأنه يكون هدف تطوعهم تحرير لبنان. عام 1918 تشكلت ضمن الفرقة سرية 23 من عناصر لبنانيين، واعتمدتها قيادة الجيش كأول سرية لبنانية بتاريخ المؤسسة. بعد هزيمة الدولة العثمانية وبدء الانتداب الفرنسي، أبقت فرنسا هالوحدات تحت سلطتها وأعادت تنظيمها. فمن 1926 بلشت بتشكيل سرايا القناصة اللبنانية، قبل ما تجمع التشكيلات المحلية ضمن قوات المشرق الخاصة ضمن عناصر وضباط لبنانيين وسوريين. الاعتراض على بقاء القرار العسكري بيد الفرنسيين تحول بال 1941 إلى موقف معلن. فب 26 تموز اجتمع عدد من الضباط اللبنانيين بزوق مكيل، واقسموا انهم ما بيخدموا الا لبنان تحت علمه وبقيادة الحكومة الوطنية. عام 1943 انتخب بشار الخوري رئيس، وتشكلت حكومة رياض الصلاح، وعدل مجلس النواب الدستور لإلغاء المواد المرتبطة بالانتداب. وبعد اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين بقلعة رشية، ثم الإفراج عنهم بعد ضغط شعبي وسياسي ونيل الاستقلال، رفع فوج القناصة الأول العلم اللبناني بظهر البيدر. عام 1944 وضعت وحدات لبنانية بتصرف الحكومة، وسلم الرئيس بشارة الخوري العلم اللبناني لفؤاد شهاب. وبالأول من آب 1945 تسلمت الدولة رسمياً قيادة الوحدات العسكرية وإدارتها من سلطات الانتداب، وتولى شهاب قيادة الجيش، فكان الأول بعد الاستقلال. ومن هون صار الأول من آب عيد الجيش. بوقتها تسلمت الدولة 3300 عسكري وثلاث أفواج مشات، إلى جانب وحدات المدرعات والمدفعية والهندسة والاتصالات والدعم. ثم انفتح التطور وانشئت مدرسة حربية لتخريج الضباط. عام 1949 تأسست القوات الجوية، وخلال الخمسينات بدأ تنظيم القوات البحرية وتوسعت بقية الوحدات. مع اندلاع الحرب اللبنانية بال 1975 تعرض الجيش لمصاعب فتراجع دوره، وتعرضت مراكزه للقصف خلال الاجتياحين الإسرائيليين بال 1978 وال 1982. بعد اتفاق الطائف عام 1990 انطلقت عملية إعادة تنظيم الوحدات وتوزيعها وتدريبها وتسليحها، وبالسنوات التالية توسع انتشاره باتجاه الجنوب والبقاع الغربي. وبعد حرب تموز 2006 انتشر جنوب الليطاني وصولا الى الخط الازرق تنفيذا للقرار 1701. عام 2007 خاض حرب نهر البارد وقدم 171 شهيد، ومن عبره وعرسيل وصولا الى فجر الجرود بال 2017 توسع دوره بمواجهه التنظيمات الارهابيه. مع كل معركة بيسقط للجيش شهداء وجرحى، إلا أنه هالمؤسسة تبقى دايما خشبة الخلاص ورمز وحدة الدولة.
0: ولمناسبة عيد الجيش، هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون الجيش اللبناني بعيده، مؤكدا أن الأوان حان لترسيخ الحقيقة الوطنية الثابتة بأن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني. رئيس الحكومة نواف سلام شدد في المناسبة على أنه لا يمكن استعادة السيادة إلا بانتشار القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتطوير تجهيزاته. وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا تفقد الكلية الحربية للمعايدة بمناسبة عيد الجيش، ووضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري ولشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف وسط الكلية. السفارة الأمريكية في بيروت أعربت عن تقديرها لتفاني الجيش اللبناني في حماية سيادة لبنان وأمنه، أملة في أن يواصل بسط سلطته على الدولة على كامل أراضيها. كما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو التزام بلاده بتنفيذ الإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي في لبنان. من جانبها جددت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني. هذا وتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور ولواء المشاة الخامس في الشواكير وفوج التدخل الخامس في كفر دونين، حيث اطلع على الأوضاع العملنية والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية. والتقى العماد هيكل خلال جولته الضباط والعسكريين وهنأهم لمناسبة عيد الجيش. وفي إشارة إلى أهمية تحلي العسكريين بالعزيمة الصلبة أكد هيكل: نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا، ونؤمن بوطن واحد موحد لا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره.
2: ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية منفذا تفجيرات وقصفا مدفعيا وغارات جوية طاولت عددا من البلدات بالتزامن مع قصف وتمشيط لمحيط بلدة أرنون. وفي النبطي الفوق نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه استهدفت حي العقيدة، ما أدى وفق المعلومات الأولية إلى إصابة شخصين، وسجل توغل لآلية إسرائيلية في وادي سلوق باتجاه حولة. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد من عناصر حزب الله خلال عملياته في جنوب لبنان، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة خلال العمليات الجنوبية.
0: في المواقف، لماذا انتفضت صيدا سياسيا وقضائيا بعد 13 عاما على معركة عبرة؟ صبح إبلاوي.
4: تغير المشهد كليا في ساحة مسجد بلال بن رباح في صيدا بعد مرور 13 عاما على معركة عبرة. هنا في ساحة المسجد اجتمعت صيدا بكل أطيافها مطالبة بالعفو العام ورفع المظلومية عن أبناء المدينة، معتبرة أن الأحكام التي صدرت سابقا عن المحكمة العسكرية جاءت تحت سطوة حزب الله وسرايا المقاومة ونظام بشار الأسد. أبرز الحاضرين كانت النائبة السابقة بهية الحريري إلى النائب أسامة سعد، فالحريري وتيار المستقبل كانا يتهمان بالوقوف خلف عرقلة إقرار العفو العام ومعارضة خروج الشيخ الأسير، فيما كان سعد يتهم بأنه حليف حزب الله وضد أبناء صيدا، إلى أن الكلمات التي ألقيت كانت أكثر وضوحا من الحضور نفسه.
5: رفع المظلومية وتأكيد المؤكد على وحدتنا وتضامننا من أجل رفع الظلم عن الموقوفين من أبناء صيدا الكرام وفي مقدمتهم الشيخ الفاضل أحمد الأسير ورفاقه.
6: الإسقاطات السياسية على المحاكمات والتوقيفات دون مسوغ قانوني عطلت العدالة وأسست الاستبداد وتوترات.
4: الكلمات حملت رسالة واضحة مفادها أن صيدا لن تترك أبنائها في السجون.
7: لقد صبروا طويلا على ظلم حل بالمدينة وحل بأبنائها وحل بشريحة واسعة من هذا الوطن.
8: قضية العفو العام هي رغبة لإقفال ملف هو نتيجة لمرحلة سابقة انتهت بسقوط النظام البائد في سوريا، ويجب أن ينعكس هذا السقوط إقفال لهذا الملف في لبنان إذا أردنا أن نذهب إلى مصالحة وطنية حقيقية.
9: ونحن الحريصون على دماء شهداء الجيش اللبناني قدمنا كافة الأدلة بقضية من قتل شهداء الجيش، رفضها القضاء وقمص فيها الحقائق.
4: المجتمعون اتفقوا على 4 نقاط تهدف إلى تسريع إقرار قانون العفو العام، لكن الرسالة الأقوى التي خرجت من صيدا تمثلت في أن ما كان يصفه حزب الله قبل سنوات بظاهرة الأسير في إشارة إلى تخلي صيدا عنه أصبح اليوم مطلبا جامعا لأبناء المدينة، لا سيما في ظل التغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة ولبنان.
2: ماليا، البنوك المركزية تكدس الذهب، هل تعرف شيئا لا تعرفه العامة؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
4: عندما تبدأ البنوك المركزية بشراء الذهب بحجم كبير، فالسؤال لم يعد كم أصبح سعر الذهب، بل ماذا تعرف هذه البنوك عن المرحلة المقبلة؟ فخلال الربع الثاني من هذا العام قفزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ما أضافت 289 طن إلى احتياطاتها بأعلى مستوى فصل منذ نهاية عام 2024. لماذا تشتري البنوك المركزية كل هذا الذهب؟ لأنه الذهب لا يزال يعتبر أحد أهم الأصول اللي بتلجأ إلى الدول في أوقات عدم اليقين، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو التقلبات الاقتصادية أو الرغبة بتنويع الاحتياطات بعيدا من العملات الأجنبية. ورغم أنه أسعار الذهب بقيت عند مستويات مرتفعة، فإنه تراجعها قليلا عن المستويات اللي سجلتها بداية العام شجع الكثير من البنوك المركزية على زيادة مشترياتها. أما على مستوى الدول، فما زالت الولايات المتحدة تملك أكبر احتياط ذهب في العالم بأكثر من 8000 طن، تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا، فيما تأتي روسيا والصين ضمن أكبر 6 دول تملك احتياطات من المعدن الأصفر. اللافت اليوم ليس ارتفاع سعر الذهب فقط، بل هوية المشتري. فبعدما كان الطلب يعتمد بشكل أساسي على الأفراد والمستثمرين، أصبحت البنوك المركزية هي اللاعب الأكبر بالسوق، بإشارة إلى أن الدول نفسها ما زالت ترى في الذهب ملاذ آمن وركن أساسي لحماية احتياطاتها في عالم تزداد فيه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
0: اجتماعيا مصالحة في خلد بعد نحو 6 أعوام، لقاء حمل عنوانا واحدا: طي صفحة الحوادث ورفض العودة إلى التوتر وفاء لدم الفتى حسن غصن.
10: في آب 2020 وقع إشكال مسلح في منطقة خلدة أسفر عن مقتل الفتى حسن زاهر غصن برصاصة قناص، حادث أدى إلى توتر كبير بين عشائر عرب خلدة وأنصار حزب الله، وتسبب بتأجيج احتقان أمني طويل الأمد تطور لاحقا إلى اشتباكات دموية أخرى في المنطقة. بعد 6 سنوات من التوتر طويت صفحة الخلاف بمصالحة جمعت مختلف المرجعيات الدينية والبلدية والعشائرية في رسالة تؤكد أن الاحتكام إلى الحوار يبقى السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة أي فتنة جديدة. بدعوة من الشيخ محمد غصن وفي دارته في خلدة عقد لقاء المصالحة، حضره ممثلون عن مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس بلدية شويفات إلى شخصيات ووفود تمثل العشائر العربية.
11: بتوجيه مبارك من سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعمل حثيث من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وكذلك بمباركة سماحة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أتممنا اليوم هذه المصالحة الكريمة. نعتبر هذا اليوم يوم مفصلي تاريخي كبير مبارك عظيم يأتي في ظرف استثنائي.
10: ممثل مفتي الجمهورية الشيخ بلال الملا أعلن من جهته طي صفحة الخلاف.
12: فتحنا ببركة هذه الأيام صفحة بيضاء ناصعة ملؤها المحبة والأخوة والتسامح والسلام والتعاون. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه اللقاءات في إطار الوحدة والأخوة الإسلامية.
10: تأتي هذه المصالحة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
2: إلى المشهد الإقليمي الدولي، ترامب يحدد موعد الضربة الأمريكية لإيران وتحذيرات غربية واسعة بعدم التوجه إلى الشرق الأوسط. رنا نمر.
13: إنه تحذير أمريكي غير اعتيادي يعيد قرع طبول الحرب إلى الشرق الأوسط، إذ دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع رعاياها الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الانتباه، محذرة من اضطرابات في حركة السفر وإلغاء رحلات وإغلاقات محتملة للمجال الجوي، وذلك بالتزامن مع ترجيحات بانطلاق جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران اعتبارا من يوم الأحد. ولم تقتصر التحذيرات على واشنطن، إذ أبلغت كل من بريطانيا وأستراليا وألمانيا مواطنيها بضرورة مغادرة المنطقة أيضا. بعد هذه التحذيرات تتجه الأنظار إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات على إيران وسط استعدادات لتوسيع الحملة العسكرية، فيما يدرس البيت الأبيض استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لزيادة الضغط على طهران، مع إبقاء باب التصوير
10: التفاوض مفتوحا إذا غيرت موقفها. كما تشير التقديرات إلى عودة إسرائيل للمشاركة في الضربات، ما قد يفتح الباب أمام رد إيراني واسع. في المقابل رفعت طهران من سقف تهديداتها، إذ أكد مسؤول أمني إيراني أن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد واسع يستهدف البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، إضافة إلى منشآت

0: نظمت الجامعة اللبنانية الدولية فرع بيروت LIU حفل تخرج لآلاف من طلابها بحضور ممثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فادي مكي وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري أشرف بيضون، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والدينية والسياسية وحشد من الأهالي. تسلم الطلاب شهاداتهم في ختام الحفل من النائب حسن مراد الذي أكد الوقوف إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته وكرامته.
1: سيد جدا.
2: إن لبنان مر عبر تاريخه بمحطات أصعب من هذه المرحلة، وفي كل مرة كان ينهض لأن أبنائه آمنوا به، واليوم نحن بحاجة إلى تجديد هذا الإيمان، إيمان بالدولة، بالمؤسسات، بالقانون، بالشراكة، بالتعليم، وبأن مستقبل لبنان لا يصنعه اليأس بل يصنعه الإنسان اللبناني.
3: العلم اللبناني يعلو عند باب كسروان، مشهد وطني وتفاصيله في هذا التقرير.
4: في مشهد وطني حمل رسائل الوحدة والانتماء أقام المجلس الوطني للعلم اللبناني برئاسة فيليب حنين احتفالا وطنيا لرفع العلم اللبناني في زوق مصباح. استهل الاحتفال بالنشيد الوطني قبل رفع العلم في تأكيد على وحدة الأرض والشعب والدولة.
5: نرفع اليوم علم لبنان كله، لا علم فئة ولا طائفة ولا حزب. العلم موقف، وهو أن تكون الدولة فوق الزعيم، والوطن فوق الطائفة، والقانون فوق السلاح.
6: نلتقي لنرفع هذا اللواء على مدخل بلدتنا كإعلان متجدد بأن زوق مصباح كانت وستبقى تحت سقف الشرعية.
4: تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع عيد الجيش، وفي ظل التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
0: مزار سمر فستيفال ينطلق في كفردبيان، عروض فنية ومفاجآت بانتظار الزوار. التفاصيل مع يارا الهندي.
7: المزار كفردبيان منو مقصد لزوار بفصل الشتاء بس، بالعكس إذا عبالكن تهربوا من الشوب وتستمتعوا بأجواء حلوة وكل حياة، كل اللي عليكن تعملوه هو تزوروا مزار سامر فاستيفال اللي بلش ب 30 تموز ورح يستمر لغاية 23 آب. خلال هالفاستيفال رح تشوفوا عروض فنية، هون في عدد من الأشخاص المهتمين بالفن حولوا هالترسياج للوحة فنية خاصة فيهم.
8: نبقى نرجع نعطي حياة لهالكراسي اللي ما بقى عندهم إفادة ولا استعمال، ونقينا 20 أرتست تيجوا ويبدعوا. كل كرسي إلى قصة. بالجاردان دي مزار في عارضين عندهم حنا حرفيين، في منهم عندهم محلات ببيروت عم يرجعوا يطلعوا يفتحوها هون، في مطاعم كتير، في بارات مهضومة.
7: كل من شارك حمل معه رسالة خاصة فيه.
9: توحيد من ماي فان، هو فولكسفاجن 1977. تلسياج والفان هن وسائل نقل، اثنيناتهم بطيئين، فبيخلوا الواحد تسلو داون، يطلع حواليه، تنجوي ذا رايد.
10: الانسبيريشن هو الطبيعة، وفي المنت اثنين أنا كثير إنه بحبون هو الجبل والبحر. بيعملوا شيء باورفل، سمثينغ بيوتيفول أند كرييتيف.
11: توحيد هيدي الفكرة يلي هي الدريم من وراء الريفلكشن السن والسنو يلي بنشوفهم وقت نكون بتلسياج بالمزار.
12: مستوحات من الطبيعة المتجددة، كيف الوردة بتختفي بالشتاء بترجع بتبين بالصيف.
7: وبجنينة المزار افتتاح الفستيفال كان مع أجمل بداية، مع أمسية استثنائية لأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية ومع أكثر من 100 عازف.
8: ب 14 شهر يلي هو ليلة عيد الصيدة في عنا إبراهيم معروف رح يكون موجود معنا مع شو فاير ووركس رح يكون كبير، وب 15 شهر تاني نهار بيكون في القداس لأنه أكيد هذا عيد الصيد ما لازم ننسى على الساعة 11:30.
7: الصيفية بعدها بأولها، والمهرجان بالمزارك فردبيان بعده بأوله، فما تفوتوا هالليالي الحلوة اللي بتعكس صورة المنطقة الحلوة بالصيف وبالشتاء.
3: بعد الإعلان، الرياضة أو الحكمة للبطولة؟
0: وعلم لبناني بطول 60 متر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: توتر هو استجابة طبيعية للجسم عند مواجهة تحدي أو ضعف، بيساعد الإنسان على التركيز واتخاذ القرار بالمواقف الصعبة، بس لما يصير مزمن، لما يتحول لعامل خطر، بيأثر على الصحة النفسية والجسدية. بتأكد الدراسات أن التوتر المزمن بيزيد من إفراز الكورتيزول، بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، الصداع، شد العضلات، اضطرابات في المعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها بالطريقة الصحيحة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. بوليكلينيك، الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف، الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: في الفقرة الفنية وائل كفوري يلتقي جمهوره في الفورم دبيروت والألاف على الموعد. الأجواء مباشرة مع الزميلة غريسيا أنطون. غريسيا مساء الخير.
1: مساء النور. فعلا الأجواء جدا حماسية وتحديدا 6000 شخص ناطر أنه يطل ملك الرومانسية النجم وائل كفوري على هذا المسرح من الفورم دو بيروت للاستمتاع بوحدة من أجمل السهرات وأكبرهم هذا الصيف. وأيضا هذا الموعد رح يتجدد بكرة لكل محبي وائل كفوري. كيف لا، واليوم الجمهور توافد من مختلف المناطق اللبنانية وأيضا من دول عربية المجاورة فقط للاستمتاع بأحلى صوت وبحفلة استثنائية. اليوم الريبرتوار رح يكون ميكس بين القديم والجديد. فادي الثري هيتس الجديد اللي ضربوا هذا الصيف وقديم وائل، لأنه ام تي في وان تي في عرفوا بشكل حصري أنه النجم وائل كفوري محضر افتتاحية بتحاكي التاريخ، تاريخ هذه الليلة 1 آب، تاريخ عيد الجيش اللبناني 81، بتحية خاصة ولفتة مليانة إخلاص ووفاء لا الوطن ولا الجيش اللبناني. طبعا ما رح نكشف عنا، ولكن رح نقلكم خلوا عيونكم على مواقع التواصل الخاصة فينا لتحضروا هذه الاحتفالية والافتتاحية عفوا، وتشوفوا أول بأول والمفاجآت اللي محضرها وائل كفوري خلال هذه السهرة. كان لنا حديث خاص مع منظم الحفل جو هيبة اللي حكى عن التنظيم، خصوصا أنه في 200 شاب وصبية اليوم داخل القاعة وخارج بالبهوة الخارجي لينظموا هذه السهرة وسهرة بكرة. طبعا سألناه عن المواعيد وعن الإقبال الكتير كبير، وأيضا بشكل حصري عرفنا أنه مواعيد الحفلات للصيف المقبل حددت رح نكشف عنها، وهي ب 31 تموز وأيضا ب 1 آب. وسألناه إذا في إمكانية لحفلة ثالثة نسبة للجمهور اللي عم يتوافد من كل مكان، كان إيجابي جدا، وكان الجواب أنه ممكن لأنه الإقبال كتير كبير والمكان ما بيستوعب الأعداد كلها. بعد سيت الزميل رامي يوسف رح نشوف نحن وياكم توافد اللبنانيين إلى داخل الفورم دو بيروت، علما أنه السفير ميشيل عيسى رح يكون موجود، أيضا وزير الأعلام، مدير التوجيه العميد حسين غدار، شخصيات إعلامية وقيادات بالأجهزة، الإضاءة استثنائية، وائل صار جاهز بالكواليس، الفرقة كمان دقائق ورح تخرج على هيدا المسرح لا يكونوا على موعد مع حفلة هي من الأكبر بلبنان، ولكن لا شوفوا بشكل حصري كل شيء من الفورم دو بيروت. خلوا عينكم على مواقع التواصل الخاصة بأم تي في ووان تي في. والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الأم تي في. هنا لبنان الحر.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: Radio Free Lebanon 102.3 102.5 and 102.7
2: لبنان الحر دايما حدي.

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة إلى منشآت طاقة في إيران بحسب ما أفاد موقع أكسيوس. القناة الثانية عشرة أشارت إلى أن إسرائيل في حال تأهب ترقبا لاحتمال شن هجوم أمريكي واسع على إيران، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل لن تشارك فيه. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن سلاح الجو يشدد استنفار الدفاعات الجوية. في عيد الجيش 81 لفتت السفارة الفرنسية في لبنان إلى أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأكدت أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي مساء تفجيرا عنيفا في منطقة أرنون، سمع صداه بوضوح في مختلف قرى منطقة مرجعيون. انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على بعد نحو 300 متر من شاطئ لعيبي في كسروان جثتي شقيقين سوريين، هما محمد الحاج مواليد 96 ونصر الحاج مواليد 93، وتبين أنهما كانا بكامل ثيابهما، عثر بحوزتهما على مبلغ 120 دولارا أمريكيا و350 ألف ليرة لبنانية، فيما كان هاتفاهما الخليويان ملفوفين بأكياس من النايلون. ونقلت الجثتان إلى مرفأ الصيادين في جونيه، وحضرت الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف الملابسات وظروف الوفاة. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. العاشرة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

فيما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة لمنشآت طاقة في إيران، كتب منذ قليل على منصته تروث سوشيال منشورا قال فيه إنه يدمر العملة الإيرانية. القناة 12 الإسرائيلية لفتت إلى أن تل أبيب في حال تأهب ترقبا لاحتمال شن هجوم أمريكي، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل لن تشارك فيه. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي يشدد استنفار الدفاعات الجوية. محليا، أعربت السفارة الأمريكية في بيروت عن تقدير الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وأعادت نشر ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمل أمريكي بأن يواصل الجيش والحكومة الشرعية امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد من أراضيهما، مؤكدة الالتزام الأمريكي بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلم والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة أرنون سمع صداه بوضوح في مختلف قرى مرجعيون. أوضح وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أن برنامج نمو يسجل نحو 14,770 مشاركا خلال شهرين فقط من إطلاقه، ويستهدف إعداد ما لا يقل عن 10,000 شخص سنويا للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. واعتبر شحادي أن الاستثمار في المهارات يشكل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي منتج. بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزيرة الشباب والرياضة نورة بيرق داريان، تنطلق المباراة السادسة بين فريقي الحكمة والرياضي بيروت في ملعب غزير في هذه الأثناء، حيث يرتقب سيناريوان: إما يعادل الحكمة السلسلة 3-3 أو أن يحسمها الرياضي ويفوز بالبطولة. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

مساء الخير. فيما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة لمنشآت طاقة في إيران، كتب على منصته تروث سوشيال منشورا لصورة مقاتلة F-22 رابتر وقال إنه يدمر العملة الإيرانية. أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومي، حيث أدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين الموجودين فيه. وسيبقى سلامة موضع متابعة طبية، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى فسيتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة وفق ما تقرره الجهات القضائية والأمنية المختصة. بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزيرة التربية والشباب وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرق داريان، تتواصل المباراة السادسة بين فريقي الحكم والرياض بيروت في ملعب غزير في إطار بطولة لبنان لكرة السلة، حيث يرتقب سيناريوان إما أن يعادل الحكم السلسلة 3-3 أو أن يحسمها الرياضي ويفوز بالبطولة، ويتقدم فريق الحكم في نهاية الشوط الأول 49-30 بانتظار بداية الشوط الثاني بعد لحظات. رياضيا أيضا، وفي بيان مشترك شكر الاتحاد اللبناني لكرة السلة ونادي الحكمة رئيس وأعضاء الاتحاد العربي لكرة السلة على منح نادي الحكمة استضافة البطولة المقبلة للأندية العربية 38 للرجال خلال العام الحالي. زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقيلته دير العائلة المقدسة في عبرين مهنئا بتطويب البطريرك الياس لحويك، وقدم السفير وعقيلته التهنئة بالطوباوي وتوقفا للصلاة عند ضريحه، ثم جالا في متحف الدير وتعرفا إلى محطات مضيئة من حياة لحويك وإرثه. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: حار جنينة هاي هي بتحبنا
1: هي بتحبنا
0: نحنا منحبها
1: نحنا منحبها
2: نحنا منحبها.

التفاصيل مع بسام البيطار. يتصدر التوتر الإقليمي المشهد مع بلوغ التهديد الأمريكي حده الأقصى، إذ يدرس الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة لمنشآت طاقة في إيران، ووضع على منصته تروث سوشيال منشورا لصورة مقاتلة F-22 رابتر، وقال فيه إنه يدمر العملة الإيرانية. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية لفتت إلى أن تل أبيب في حال تأهب ترقبا لاحتمال شن هجوم أمريكي واسع على إيران، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل لن تشارك فيه. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن سلاح الجو يشدد استنفار الدفاعات الجوية. محليا تنتظر اجتماعات روما 2 ابتداء من الثلاثاء المقبل، تحضيرا لدخول مرحلة جديدة جنوبا بين استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبين انتشار الجيش اللبناني. وفي العيد 81 للمؤسسة العسكرية، اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، والجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلد. وفيما تحدث الرئيس عون عن مسؤولية الجيش، قال إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا لوحداته، وأشار إلى أهمية التفاف اللبنانيين حوله. من ناحيته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط كلها بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة. وزير الدفاع ميشيل منسا رأى أن لبنان يقف في عين العاصفة ووسط الإعصار الذي يضرب المنطقة والإقليم، فيما الجيش يفي بالعهود. السفارة الأمريكية في بيروت أعربت عن تقدير الإدارة الأمريكية الجيش اللبناني لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وأعادت نشر ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمل أمريكي بأن يواصل الجيش والحكومة الشرعية ذات السيادة امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد من أراضيهما، مؤكدة الالتزام الأمريكي بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني. السفارة الفرنسية في لبنان لفتت بدورها إلى أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأكدت أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه. ولمناسبة عيد الجيش، أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، ومواصلة الالتزام بدعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. توازيا، حط قائد الجيش العماد رودولف هيكل في صور على متن طوافة عسكرية بعد زيارته أمس زوطر. أما ميدانيا، فنفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة أرنون، سمع صداه بوضوح في مختلف قرى

غاز الكورتيزول بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، صداع، شد العضلات، اضطرابات في المعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير مهم

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
0: يا عشقي
2: يلا تديني

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: توتر هو استجابة طبيعية للجسم عند مواجهة تحدي أو ضعف، بيساعد الإنسان على التركيز واتخاذ القرار بالمواقف الصعبة، بس لما يصير مزمن، لما يتحول لعامل خطر، بيأثر على الصحة النفسية والجسدية. بتأكد الدراسات أن التوتر المزمن بيزيد من إفراز الكورتيزول، بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، الصداع، شد العضلات، اضطرابات في المعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: التوتر هو استجابة طبيعية للجسم عند مواجهة تحدي أو ضعف، بيساعد الإنسان على التركيز واتخاذ القرار بالمواقف الصعبة، بس لما يصير مزمن، لما يتحول لعامل خطر، بيأثر على الصحة النفسية والجسدية. بتأكد الدراسات أن التوتر المزمن بيزيد من إفراز الكورتيزول، بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، الصداع، شد العضلات، اضطرابات في المعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها بالطريقة الصحيحة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق، والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض، وكمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرتشوكة ما خصو بالأرتشوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكة المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكة يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكة المقدسية طعمتها بين الأرض شوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرض شوكي، إيه ما خصو بالأرض شوكي. إذا بتحب البندق، كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً، منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكي المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكي يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء. كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم. كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول. كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكي المقدسية طعمتها بين الأرض شوكي يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: أجمل تحية من وجه لكم إياها عبر لبنان الحر.

عدل كل نهار سبت على الموعد منلتقي وبرنامج جزور. وعبر موجاتنا الثلاثة العاملة بلبنان منوجه لكم أجمل تحية. الفقرة المعتادة اللي تعودنا عليها من أرشيف إذاعة لبنان الحر والزمن الجميل. اليوم اخترنا لكم أغنية من الأغاني اللي قدمت بثمانينيات القرن الماضي، أغنية ما زالت بتنطبق على يومنا الحاضر وما تغير شيء من وقتها لليوم.

عجقة سير كلمات وألحان وغناء في لمو وهبي ونهاد سرور، ولكل العلقانين بعجقة السير منوجه لكم أجمل تحية. إذن منبقى هلأ مع أغنية عجقة سير.

إذن لحصبية مننتقل ومنشوف معبد الهبرية، وهالمنطقة هي من المناطق اللبنانية التاريخية اللي شهدت أهمية كبيرة بالعهد الروماني، وللمنطقة أهمية دينية أيضا كونها كانت الممر للسيد المسيح وقت صعد على قمة جبل الشيخ اللي كانت جبل حرمون للتجلي.

وبوسط بلدة الهبرية بيوقع المعبد الكبير اللي كان مكرس لعبادة الإله بعل جال، إله المطر والرياح والغيوم والخصوبة عند الكنعانيين. ولاحقا خصص هالمعبد لعبادة الشمس.

يعتبر هالمعبد من أقدم المعابد الرومانية بالشرق الأوسط، وما زال بحافظ على جزء كبير من بنائه، علما بأنه تم ترميمه مؤخرا وهو من المواقع الجديرة بالزيارة والاكتشاف.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

احنا بفصل الصيف وموسم القمح، رح نحكي اليوم عن لوحة الدريس القديم. لوح الدريس هو لوح خشبي كبير مطعم من الأسفل بالحجارة. وهالحجارة كانت عادة ما تكون من الصوان أو من الحديد. أما وظيفتها فهو دق سنابل القمح وأي محصول زراعي مشابه. كان يجر لوح الدريس بالدواب بحركة دائرية وبيجلس على اللوح البعض وخصوصا الأطفال أثناء عملية الجر حتى يتقل وزنه، وكان البيدر من الأساليب الترفيهية للأولاد بنفس الوقت. لوحة الدريس من الأشياء يلي كانت سائدة بالماضي قبل ما تفوت الأدوات الحديثة.

أصل الاسم عربي بمعنى ما صفى وراق من الماء. وصافي اسم لمجموعة من الأسر المسيحية اللي بتسكن بعبديت جعيتا الكفور وغزير، كما أنه في أسرة من المسلمين بتسكن بطرابلس وأسرة درزية بتسكن بتيتر، إلا أنه ما في رابط بينتها غير الاسم. بحسب بعض المراجع أسرة صافي بعبديت أصلا من آل فريفر كفرحي بالبترون. وصل جدة يوحنا فريفر لبعبديت بأوائل القرن السادس عشر، وكان ابنه الكبير اسمه صافي، ومن المرجح أنه ذريته أخذت اسمه منه. أما أسرة صافي الكفور يقال إن فرع من آل عواد، وبجعيتها بتنتسب الأسرة لآل عقيقي. بغزير وعينطورة كسروان بيسكن بعض أفراد هالأسرة واللي تفرع منها آل سالم. تحمل اسم صافي أسر موجودة ببكفية، طولة، صغرتة، رشعين، زحلة، شوية المتن، صغبين، عبرة الهلالية، القطين، نيور، بشري، كفر حزير ومزرعة بني صعب.

سياح من الأسر المشتركة بين المسيحيين بعين الخروبي كفرشيما بسوس وجبيل بكفية والقبيات وعلم الشعب وتربل والمسلمين بحرار عكار بعصفرين وطرابلس.

أجداد هالأسرة بشقيها المسيحي والإسلامي، وبحسب بعض المخطوطات هن من سلائل غامض، فيما بيروي البعض إن حلبية الأصل.

كانت اسم لمجموعة من الأسر المسيحية بالمغيرية بازعون بحرصاف جدايل سقية المسك عين الخروبة غرزوز معاد بطحة مزرعة يشوع عين سحلتة كفرحي وحمت.

بحسب بعض المراجع، أسرة دومت المغيرية أصلا من تنورين، وصلوا 7 إخوة لكتر مايا قبل ما ينتقلوا للمغيرية ويسكنوها. أما دومة بطحة فهي فرع من العويني بالعقوره.

أسرة دومت بمزرعة يشوع وضبي يقال أنه انفرع من آل البشعلين. بتحمل الاسم نفسه أسرة بيروتية، وأبرز من اشتهر منها المطران مخيل دومت رئيس أساقفة سربة، والأديب عزيز دومت، والعلامة جبر دومت.

منظور من لبنان الحر وعائلة طعمة. من العائلات المشتركة بين المسيحيين برشية وصليمة والأردن الحمراء وغيرها من القرى، والمسلمين السنة بمزبوط بإقليم الخروب، والشيعة بكونين وشبال البطن، يانوح، صور وقعقعية الصنوبر وزبئين.

للاسم عربي بمعنى الغنيمة. بالتاريخ يقال هالعائلة اسم بطن من آل الفائز بالعراق. طعمي صليمة ورد ببعض المخطوطات انهم من الشمال انتقلوا لكسروان بالقرن السابع عشر قبل ما يوصلوا لصليمة. اما طعمي الفريكي والقرن الحمراء يقال انهم من قلب الجاني من بجي جبيل. تحمل اسم طعمي أسر بتنتشر ببصليم ويقال أنه أصلا من الحبيب، إضافة لرشية، بولونيا، رماح، كفر جرة، كور البترون، الدمور، المختارة، القليعة، القبيات وخربة أنفر.

وهلأ جولة سريعة على بعض العائلات ومن عائلة طومان. أصل الاسم شركسي وهي من الأسر الإسلامية اللي بتسكن المنارة قرب مرش عيون. عائلة صفراوي. صفراوي من الأسر المسيحية بشكة منسوبة للصفرة بكسروان، واللي يعتقد أنه هالأسرة إجت منا فنصبوا إلها. أما الأسرة الأخيرة فهي عائلة طانيوس. طانيوس اسم يوناني الأصل معناه الذي لا يموت، وطانيوس اسم مجموعة من الأسر المسيحية بعلمان الشوف، غلبون وإرمش.

لهون وصل مشوارنا معكم لنهايته. أوقات سعيدة برفقة برامج لبنان الحر، أما مسك الختام لليوم فهي أغنية رسالة من تحت الماء للعندليب عبد الحليم حافظ.

هالأغنية كانت مادة تجاذب بين عبد الحليم ونجاة الصغيرة، إلا أنه الكاتب نزار إباني أعطاها لحليم. تأخر عبد الحليم حافظ مدة سنتين لغنى هالأغنية بسبب مرضه. رسالة من تحت الماء نسمعها هلأ، وإلكن أطيب التحيات من بيتر حشاش، مارك البيتار و

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرتشوكة ما خصو بالأرتشوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكة المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكة يلي بالاسم بس فويدة كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكة المقدسية طعمتها بين الأرض شوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: التفاصيل مع بسام البيطار. يتصدر التوتر الإقليمي المشهد مع بلوغ التهديد الأمريكي حده الأقصى، إذ يدرس الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة لمنشآت طاقة في إيران، ووضع على منصته تروث سوشيال منشورا لصورة مقاتلة F-22 رابتر، وقال فيه إنه يدمر العملة الإيرانية. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية لفتت إلى أن تل أبيب في حال تأهب ترقبا لاحتمال شن هجوم أمريكي واسع على إيران، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل لن تشارك فيه. ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن سلاح الجو يشدد استنفار الدفاعات الجوية. محليا تنتظر اجتماعات روما 2 ابتداء من الثلاثاء المقبل، تحضيرا لدخول مرحلة جديدة جنوبا بين استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبين انتشار الجيش اللبناني. وفي العيد 81 للمؤسسة العسكرية، اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، والجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلد. وفيما تحدث الرئيس عون عن مسؤولية الجيش، قال إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا لوحداته، وأشار إلى أهمية التفاف اللبنانيين حوله. من ناحيته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط كلها بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة. وزير الدفاع ميشيل منسا رأى أن لبنان يقف في عين العاصفة ووسط الإعصار الذي يضرب المنطقة والإقليم، فيما الجيش يفي بالعهود. السفارة الأمريكية في بيروت أعربت عن تقدير الإدارة الأمريكية الجيش اللبناني لتفانيه في حفظ سيادة لبنان وأمنه، وأعادت نشر ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمل أمريكي بأن يواصل الجيش والحكومة الشرعية ذات السيادة امتلاك القدرة على السيطرة على المزيد من أراضيهما، مؤكدة الالتزام الأمريكي بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني. السفارة الفرنسية في لبنان لفتت بدورها إلى أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأكدت أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه. ولمناسبة عيد الجيش، أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، ومواصلة الالتزام بدعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. توازيا، حط قائد الجيش العماد رودولف هيكل في صور على متن طوافة عسكرية بعد زيارته أمس زوطر. أما ميدانيا، فنفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة أرنون، سمع صداه بوضوح في مختلف قرى منطقة مرجعيون، وسقط جريحان بغارة على نبطي الفوأة. وفي هذا الإطار سجل قصف مدفعي على تلة علي الطاهر ومحيط أرنون وبلدة بني حيان. سأل نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة، كيف يحق للرئيس نبيه بري أن يوقع اتفاقية الحدود البحرية وهي اتفاقية مفاوضات؟ كيف يحق لحزب الله أن يسند سوريا غزة والحوثيين وإيران، ولا يحق للدولة اللبنانية برئيسها وحكومتها ومجلس نوابها أن تفاوض؟ كيف يحق للإيرانيين أن يقولوا إن 4000 شهيد سقطوا دفاعا عن طهران ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تفاوض؟ النقيب مارتينوس تطرق أيضا لملف تفجير مرفأ بيروت.
1: وصلنا لمحل هلا من منذ أشهر ختم التحقيق الرئيس بيطار، وأرسل هذا التحقيق لمدعي عام التمييز. نزلت أنا طبعا مع مكتب الإدعاء عند الرئيس رامي الحاج، الرئيس سامي الحاج بيقول بأنه الملف اليوم عنده مشان ابداء الرأي مطالعة مدعي عام التمييز. شو الخطورة اللي نحن فيها اليوم؟ هي أنه الرئيس رامي عم بيرجع يعيد دراسة الملف بشكل دقيق. ايه حقه، بس ليه؟ لأنه هو بيعتبر بأنه في معطيات جديدة اجت من الدول اللي ما كانت قبل عاطية تقاريرها ومطلوبة، وهو بيعتبر بأنه ما بده أنه يصدر، عم بحكي أنا شو كيف عم بفكر، ما بده يصدر القرار أو رأيه مطالعته قبل ما يكون متفاهم مع مجلس القضاء ومع الرئيس بيطار على اللي ما تم استجوابه، لأنه بيعتبر بأنه في ناس لازم كانوا يستجوبوا. مدعي عام التمييز هو عم بيجرب أنه يعمل شيء تما يأخر الملف يمكن بنية إيجابية، بس بالقانون مدعي عام التمييز بيعمل مطالعته من دون ما يتدخل بهذه الأمور هيدي، إذن إذا صارت أو ما صارت خلص بيقول هو أنا شو شفت وبرده،
2: بيطلع على الملف وعلى أساسه بيبني مطالعته.
1: بالضبط، على أساسه بيبني مطالعته، بترجع عند الرئيس بيطار. الرئيس بيطار إذا شاف بأنه بهذه المطالعة في أمور معينة قد تؤدي إلى إعادة فتح بعض الملفات، في يرجع يفتح. نحن بمحل أفضل.
2: وين كلمة السر؟ وين
1: لا، واعد الرئيس رامي الحاج هلأ، واعد وعدنا أن نحن، واعد النقابة، واعد الأهالي، واعد الكل بأنه لح يطلع هذا
2: قرار،
1: هذا القرار مطالعة. هذا له المطالعة
0: قضائيا. أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومي، حيث أدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين، وسيبقى سلامة موضع متابعة طبية، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى ووفق ما تقرره الجهات القضائية والأمنية المختصة. أوضح وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال إشحادي أن برنامج نمو سجل نحو 14770 مشاركا خلال شهرين فقط من إطلاقه، ويستهدف إعداد أشخاص سنويا للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، معتبرا أن الاستثمار في المهارات يشكل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي منتج. في ملعب غزير وبحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزيرة الشباب والرياضة نورة بيرق داريان، عدل نادي الحكم بيروت سلسلة بطولة كرة السلة في مباراة ديربي سادسة، وفاز على نادي الرياض بيروت بنتيجة 96-65، وبذلك من يفوز بالمباراة المقبلة النهائية في ملعب المنارة يحمل لقب بطل لبنان لهذه الدورة. رياضيا أيضا، وفي بيان مشترك شكر الاتحاد اللبناني لكرة السلة ونادي الحكم الرياضي رئيس وأعضاء الاتحاد العربي لكرة السلة على منح نادي الحكم استضافة البطولة المقبلة للأندية العربية 38 للرجال خلال العام الحالي. أخيرا، زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقيلته دير العائلة المقدسة في عبرين، وقدما التهنئة بالطباوي الجديد البطريرك إلياس لحويك، وتوقفا للصلاة عند ضريحه، ثم جلا في متحف الدير متعرفين إلى محطات حياته وإرثه. مع هذا الخبر نأتي لختام العرض الأخير، كان عبر الإخراج مارك البيطار. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.